0: الإخلاص في العبادة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الله تبارك وتعالى جعل الإخلاص شرطا لقبول الأعمال الصالحة، والإخلاص هو العمل بالطاعة لله وحده، والمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله، وليس لأن يمدحه الناس ويذكروه. فالمصلي يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده فقط، فلا يصلي ليقول عنه الناس: فلان مصل لا يقطع الفرائض. والصائم يجب أن يكون صيامه لله تعالى وحده فقط، وكذلك الأمر بالنسبة للمزكي والمتصدق وقارئ القرآن ولكل من أراد أن يعمل عمل بر وإحسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله بقوله: يا رسول الله، الرجل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فسأله الرجل مرة ثانية: الرجل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. حتى قال ذلك 3 مرات، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. رواه الحاكم. أي أن من نوى بعمل الطاعة الأجر من الله والذكر من الناس فليس له من الثواب شيء. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالدرهم الذي يدفعه المسلم في الجهاد يضاعفه الله إلى 700 ضعف ويزيد الله لمن يشاء. وهذا الحكم وهو مضاعفة الأجر عام للمسلم المصلي والصائم والمزكي والمتصدق وقارئ القرآن والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغيرهم، بشرط الإخلاص لله الذي هو أساس العمل الصالح. أما الرياء فهو العمل بالطاعة طلبا لمحمدة الناس، فمن عمل عمل طاعة وكانت نيته أن يمدحه الناس وأن يذكروه بأفعاله فليس له ثواب على عمله هذا، بل وعليه معصية كبيرة ألا وهي معصية الرياء. وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الرياء الشرك الأصغر، شبهه بالشرك الأكبر لعظمه. فالرياء ليس شركا يخرج فاعله من الإسلام، بل هو ذنب من أكبر الكبائر. أخي المسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض. رواه البخاري. أخي المسلم، بادر إلى الطاعات والأعمال الصالحة بإخلاص في النية وثبات في العزيمة، وإياك والرياء، فإنه يبطل ثواب العمل ويستوجب صاحبه العذاب في النار. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا طويلا، فإن المال يجمع للنفاد. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين يفعلون الطاعات ابتغاء مرضاتك، واجعلنا من عبادك التوابين المتطهرين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القوام الشعر أمسككم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.
1: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقرب

يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر. وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول. ثم معناه فاسد لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه، والحديث الذي قبله، دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة، فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما، لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف. هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف وذلك ردة وكفر. وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

0: علم الكلام. قيض الله تعالى لهذه الأمة المحمدية رجالا أفذاذا يزودون عن حياض دينها الحنيف، فيجاهدون بالسيف والبيان، ويقمعون أوهام الملحدين وزيف الزائفين بالأدلة والحجج والبراهين. وقد جعل الله تعالى في كل زمان أئمة هدى يدافعون عن العقيدة الحقة، يصنفون التصانيف والردود. وكان الإمام أبو منصور الماتريدي واحدا من هؤلاء الأعلام الكبار الذين نقلوا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية والنقلية. ومن أبرز العلوم التي تكلم فيها علم الكلام، حتى عرف بإمام المتكلمين. وعلم الكلام هو علم التوحيد، وسمي بعلم الكلام لكثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام، وطول الكلام من كل طائفة ليدافعوا عن اعتقاداتهم. وعلم الكلام يتكلم فيه عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة. وقد مدح علم الكلام الذي هو لأهل الحق كثير من العلماء فقالوا: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري. ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. اللهم اجعلنا من المتكلمين بحق، ناشري الخير والداعين إلى الهدى.
1: الحمد لله ذي الصفات العليّة،

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى، ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 11 حزيران 2026، الموافق ل 25 ذو الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو يا سامي، صباحو متابعينا الكرام. ما بس سامي، كمان أنا شوب كتير.
2: هو شوب بس ما كتير، يعني بعدنا أجواء ربيعية،
3: بعدنا على الأول. يعني شو خلينا لقدام،
2: شو خليته لقدام. نعم.
3: طيب، أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقتنا الأخيرة لهالأسبوع، حلقة هيدا الأسبوع نهار الخميس. إن شاء الله نتمنى لكم أن تكون حلقة جدا مفيدة ونافعة. دايما برفقة إذاعة نداء المعرفة، أبقوا معنا.

0: فينا نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب 0166767602. تبعتوا رسائلكم، تسلموا على الناس اللي بتحبوهم، توجهوا لهم تحيات. بدي وجه تحيه لندى شماس اللي عم تصبح علينا كمان من رسائل وصلتنا. سناء شماس تحيه كبيره لك. القائد محمود عبد الله عم بوجه تحية من القلب للحاج يوسف خرفان والحاج عابد قلفة والحاج نعيم مرعي وعائلته الموقرة، وما بينسى كمان زوجته الغالية وأولاده الأعزاء نور بيتي وبهجته. عم بيقول
1: حلو كتير. يعني مثل ما عم تسمعوا بعتوا لنا رسائلكم الصباحية، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج صباح المعرفة.
0: سناء بتسلم على نعيم مرعي وزوجته مها.

0: قبل ما نفوت بدعاء اليوم بدي أقرأ رسالة منال آغا بتسلم علينا وهيك عم تدعينا كم دعوة حلوة. شكرا لك منال آغا، نتمنى لك يوم سعيد. أم محمد من الأردن سبحان الله خطرت لي من شوي
1: أنه وينك يا ست أم محمد،
0: خطر على بالي أنه أم محمد من الأردن إلى زمان ما بعتت لنا وهي بعتت هلأ سبحان الله. عم تسلم على الحجاج وخصوصا الحاجة فاطمة سعيد بتقلها ألف سلام عليك، والحاجة رولا مكداش الزميلة رولا.
1: نعم.
0: خلينا نسمع دعاء اليوم من بعد ورد اليوم.

0: ورد اليوم.
1: ويردو اليوم الخميس 25 ذو الحجة 1447 الموافق ل 11 حزيران 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الورد 11 مرة إن شاء الله بنقرأه. فهذا ذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه ثواب عظيم، فقد ورد أن من قاله 11 مرة كتب له 2000 حسنة، أي كتب له 1,000,000 حسنة. ونقول أيضا جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة.

0: بدي وجه تحية لسعد شهاب وصبح عليه كمان ام بلال برجاوي الماما، بدي وجه تحية لها انجي بتصبح علينا وبتوجه تحية للجروب، وكمان بتصبح على فاتن صديقتها.
1: كمان بدي صبح على أنجي، يسعد صباحك. بدي صبح كمان على بابا، صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله. أسرة الإزاعة مع المحبة الكبيرة للقائد محمود عبد الله والغالي الحاج عبد الرحمن قلفة ولا زوجتي الغالية مع أهدو أنشودة على النوى. عم بينوع بابا، صار كل مرة أنشودة كثير حلوة على النوى. أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولا صديق المايسترو أحمد مسعد. تحياتنا للمايسترو أحمد،
0: اشتقنا له أحمد، ما عم نشوفه.
1: وين هالغيبة يا أحمد؟
0: نعم شفناه بالبقاع بحفل حملة الخير اللي عملوها بالويكاند. كان هو يعني شفته عم بيزبط الوضع يعني.
1: أيوة تحياتنا لأحمد.
0: تحية لأحمد. طيب تحية لعلي أباني وإيمان الخرفان بالعيلة وبالاسم ها. بس ما بعرف من مين الرسالة، ما بعرف. غادي الخرفان. ما عرفت إذا بيقرأ بيك ولا لا.
1: لا ما خبرني.
0: طيب عبد الله عباس بيسلم علينا، بيتمنى لنا صباح حلو مليء بالنشاط ويوم عامر بالخيرات. كمان بصبح زوجته حبيبة قلبه عم بيقول سارة الأحمد وأبو الحاج أشرف عباس.
1: كمان بدي صبح على خالتي أسماء من بعلبك، أسعد الله صباحكم إيمانا وعلي وأسرة الإذاعة، جزاكم الله عن كل خير. بتصبح على كل أولاد إخواتها وبتخص كمان إبراهيم صلح وكل آل الخرفان. كمان بدي صبح على أولاد خالتي أمال، أولاد خالتي حنان، أولاد خالتي غادة، أولاد خالي غازي، هيك فرد مرة عرفت؟
0: يلا أنا بصبح على خالتي منى،
1: خالتي منى
0: كمان بما أنه هلأ عم صبح على
1: صباحات عائلية على الخالات.
0: كمان يسعد صباحكم، بدي وجه تحية، هنا عم تقول بدي وجه تحية لبنت خالتي سارة وبتتمنى النهار حلو مثلها. تحية لك يا هنا دالاتي. طيب شو عم نسمع حلوة الأنشودة
1: على النوى.

0: بدي احكي عن الذهب ايمان، لانه سوق الذهب عم بيشهد انخفاض كبير.
1: بعده مكمل بالانخفاض.
0: يعني وصل لعتبه الأونصة، عم توصل لعتبه 4000 من بعد ما كانت وصلت لل 5000 وشي. باخر التحديثات سعر الأونصة من شوي وصل لل 4077 دولار. بينما الليره يعني تقريبا صارت بال 920 دولار.
1: بتعرفي
0: وصلت لل 1000.
1: صحيح.
0: نعم. الأونص عفوا، عيار الذهب عيار 24 لجرام الذهب عيار 24131 دولار، الجرام اللي هو عيار 22120 دولار، وعلى عيار 21114 دولار.
1: هذه اسعار الذهب. عيار 18 كمان بسبت
0: يعني شيء 110
1: تقريبا.
0: طيب فتلنا بالطقس، خلينا نشوف شو بده يكون الطقس بالويك اند ان شاء الله.

0: الناس.
1: أوروبا الغربية مثل ما قلت لكم امبارح وخاصة روسيا عم تشهد موجات حرارة مرتفعة جدا فوق معدلاتها الموسمية, وهذا الشيء غريب جدا مثل هالأيام. يعني مثل ما قلت امبارح موسكو وصلت درجة الحرارة فيها لـ 36 درجة وبعدها مستمرة هذه موجة الحرارة. أما بلاد الشام ومنطقتنا فعم بتشهد موجات درجة حرارة معتدلة, صحيح عم نحس بالشوب بالنهار بس بعدها ضمن معدلاتها الموسمية, ما في أي تعديل يذكر على درجة الحرارة كل هالأيام الجاي بإذن الله. بتوصل لـ 29 درجة على الساحل وبالبقاع 22 فوق 1000 متر كمان 22 درجة. بس في شغلة بدي أحكي عنها, أنه نهار السبت والأحد حيصير في اشتداد بسيط بسرعة الرياح خاصة بالمناطق الشمالية, بتوصل سرعة الرياح فيها لـ 70 كيلومتر بالساعة, يعني بالمناطق الوسطى والجنوب ما منحس فيها هيدي, بس أكتر بالشمال حيحسوا بسرعة الرياح. لهلأ مثل ما بيّن حسب الخرائط ما في أي موجات حرارة يعني مثل ما بيقولوا عالية أو مثلا ملفتة, بعدنا أجواء رباعية. هذه هي كانت نشرة الطقس. شوفي عم تشوفي,
2: بدي سمعك شيء. أنا ححط لكم الجينيريك لحظة.
3: تتوقعكي في الطقس ناطر أو رحك والشمس سمعنا خد لك فكرة لا علور ترتاح النفس.
2: يا حياتي مش تفتوح. شفتوا مع أهضم ومجد
1: مهضوم كتير,
2: قال هو كتير بيحب جينيريك الطقس. سمع

0: الناس.
1: تحية لمجد فتوح.
2: مجد فتوح ولا ولدته غنى عجور. أهلا وسهلا فيك يا مجد.
1: عرفنا عليه بالإذاعة وبركي بسجل قصص. إيه ليش لا؟
2: يعني أنا حبيت هيك كيف عم يقول الجنريك. ما شاء الله عليه. اللي هلا ما بعرف إذا مجد كان بالمدرسة اللي بيقرأ أبوه يقولوا له إنه إحنا وجهنا له تحية وعم ندعيه ليجي على الإذاعة لنتعرف عليه شخصي.

0: جليل. بدي وجه تحية كبيرة لسمير القلطي، مش خالي، حفيده
1: جونيور
0: أيوة. يعني ابن محمد ابن خالي.
1: اي تحياتنا
0: على ما يبدو اول مره بيبعث لنا، عم بيسلم علينا و اوكي ما بعرف، لحظه شوي. يسعد صباحكم من مدرسه السلطان صلاح الدين، تحيه لكم ولاحمد مسعد. معقولي مش ابن خالي؟ حدا حاطط صوره ابن خالي
1: او لا؟
0: معقولي ابوه؟ ما بعرف، ضيعتوني. قولي لي محمود عيسى.
1: محمود عيسى من السلطان برجه.
0: طب ليه حاطط صوره سمير ابن خالي؟
1: او لا، طب بركي بيشبهه.
0: ما هلأ
1: خلاص روح عمل تحقيقاتك هلأ لنقرأ رسائل تانية. صباح الخير، تحية لإيمان ولعلي، وتحية خاصة لأم عمر خرفان أم الحسن. تحياتنا لألكن.
0: كابسين بيت الخرفان.
1: أم عمر يعني أيوة. خالتي صح؟
0: أيوة أيوة،
1: لأنه هي أم عمر. تحياتنا كمان لزوجها أبو عمر.
0: تتذكري هناء دالاتي اللي وجهت تحية لبنت خالتها سارة وقالت لأنه هي بتحبها وهي
1: ردت لسارة،
0: ردت لسارة وعليكم السلام. بتوجه تحية لبنت خالتها هناء وبتقلها أنه أنت رفيقتي كمان وحبيبتي.
1: واو
0: حلو هيك،
1: حلو الرسائل الصباحية اللي هيك المشتركة.
0: نعم
1: كتير حلو. طيب شو عم تسمعنا يا سامي؟ في كمان شو بعد هيك عبيد؟

0: بما انه هلا موسم الهجره ايمان, جمعيه المشاريع عامله دوره, انا على مع على علمي صح
1: بكره تبدا غدا ان شاء الله يوم الجمعه والسبت والاحد 12 13 14 حزيران مغربا باذن الله, يعني بتنزلوا على المساجد والمصليات اللي بتديرها جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه, بتصلوا معهم جماعه وبتبدا الدوره لسماع احداث الهجره المحمديه من الفيات السيره النبويه للحافظ العراقي. فلذلك كونوا كتير كتار و اسمعوا تبارك الله قصة الهجرة يا علي, لو أدمعتها وكل سنة من عيدة كل مرة هيك بتشوف العبر اللي بهيدي القصة المباركة, كيف كان هيك اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام, قدي صبر قدي تحمل هو وأصحابه وحتى أذين لهم بالهجرة, وشو صار معهم من أحداث بتسمعوها في هذه الدورة بإذن الله
0: إن شاء الله. بعد الفاصل عندي خبرية عن ببغاء عم يطلب طلبات أونلاين.
1: أيوة,
0: وجبت لكم بدائل للشبرقة, بدائل صحية للشبرقة.
1: ايه نحن بحاجة صراحة,
0: مع اختصاصية التغذية رشا صالح, فما تروحوا لبعيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01-64-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: يا ناطحا صخرة يوما ليوهنها أشفق على الرأس لا تشفق على الحجر.
1: قد حيّر الأعداء سروا شموخه سكينة قد زانت.
2: ورجعنا لكم بصباح المعرفة. نعم تحية لكل اللي انضموا لنا هلا، بعدنا مكفيين بالفقرات. بدي وجه تحية لباسم قلاوون، بوجه تحية لزوجته شمس حياته عم بيقول نور الصباح عويك، تحية كمان لنا ولأولاد ولمار وأمير ومريم وميرال وصديقي أحمد علوي.
3: تحياتنا لكل اللي ذكرتهم.
2: طيب
3: لفتوني العناوين اللي قلتهم قبل العناوين، قبل عناوين الصحف، قبل الاعلان.
2: لفتوني العناوين اللي قلتهم قبل العناوين.
3: شوف التركيز.
2: طيب شو بدي اسالك عن النسكافيه، شو وضعك بعد؟
3: ماشي حالي،
2: خلص تقلمتي مع الوضع؟ لا رجوع باذن الله.
3: خلص. على فكره بتلاقي الفرق دغري، يعني حقيقه بتلاقي الفرق. نعم. وبعدين انه اوكي مزبوط وقفنا النسكافيه بس ما وقفنا القهوه.
2: ايه لا عادي فيك تشرب قهوه. يعني اكيد
3: ايه بنشرب قهوه. طيب
2: ففتلنا خبريه اليوم يا سامي.
3: هذه كانت خبريه ايمان.

0: خبرية اليوم.
1: تخيلي يا إيمان
2: بعد شيء الببغاء ما طلب أونلاين.
1: طب تخيلي أنه أنت قاعدة ببيتك بأمان الله يعني
2: نعم
1: وبتبلش الطلبات توصل لك شيء من شيء أن شيء ما بعرف شو يدق الباب عليك يعني هذا عامل التوصيل ويقولك مدام
2: طالبي أوردر
1: طالبي أوردر هلأ أنت شو دي يجيب بالك ممكن بناتك عم يطلبوا يعني ما يجيب بالك هيك صار مع امرأة بريطانية لما بلشت توصل الطلبات لعندها بشكل متتالي يعني كل شوي تفتح شيء مأكولة شي فاكهة شي غراض هي ما طلبتهم يعني أبدا ما طلبتهم وبتقول له للزلمة أنا ما طلبت هالغراض إلا بلا يعني ويفرجيها بيّن إيه طلبت بعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أنه الببغاء اللي عنده عم بقلد صوته وعم بيطلب الطلبات من المساعد الإلكتروني أليكسا بتعرفي
2: طبعا
1: فنجح أنه يقلد صوته هالببغاء وقعد يطلب طلبات وأليكسا صار تاخد الطلبات
2: وتدفع
1: وراحوا وأريدي حط الكارت يعني إنه
2: ايوه
1: وهذه هي الطلبه فانتبهوا من ببغاءاتكم اذا عندكم بالبيت
2: ديروا بالكم يا جماعه
1: سبحان الله هذه كانت خبرية اليوم

0: صحة صحة.
1: مثل ما حكينا قبل الفاصل بالفقرة الصحية اليوم رح نعطيكم أفكار صحية بديلة عن الشبرقة اللي بتعرفوا شو الشبرقة يعني الشيبس والشوكولاتات والبسكوتات يعني
2: والعصاير
1: والعصاير ما بدنا نقول المشروبات الغازية. طيب لنحكي أكثر عن هالموضوع بيساعدنا نستضيف اختصاصية التغذية رشا صالح بعد غياب إلى زمان ما طلعت معنا ست رشا.
2: نعم. أهلا وسهلا بست رشا.
3: صباح النور.
1: اهلا وسهلا.
3: يسعد صباحكم
2: وصباحك ان شاء الله. شو هالموضوع اللي كثير مهم؟ الحمد لله بخير. اجاب بوقته هالموضوع بتعرفي يعني مع تقدم
3: بلشت الصيفيه
2: وبلشنا يعني
1: بلشت الصيفيه ونهار طويل وقاعدين وعرفتي بدك
2: انه عزها الواحد شو بده يعمل بلش بيتشبر
3: ما ضروري ياكل.
2: ايوه صح. شو مطلوب نعمل هات لنشوف
1: خبرينا.
3: هلا خلينا نحكي بكذا شغله يعني هن متعلقين بالشبرقه بنفس الهيدا يعني الواحد ما ينقرش.
2: اوكي.
3: هلا انا مع انه اذا الواحد ينقرش طبعا يروح ينقرش اشياء صحيه. يعني مثلا انا بتذكر وقتها كنا صغار كانوا اهلنا ما كنا نشتري شيء من برا يعني كانوا يعملوا لنا اشياء بقلب البيت يعني يعملوا لنا كيك يعملوا لنا كاستر يعملوا لنا جيلو بس كانوا يستعملوا السكر الابيض وقتها. هلا بسبب شو بيقولوا تغير الزمن ونوع الطحين يلي صار بيعتبروه هن معدل فالافضل انه نحن اذا بدنا نعمل هيدي الاشياء نستبدلها بالطحين مثلا القمحه الكامله. فينا نستعمل طحين اللوز فينا نستعمل طحين جوز الهند ونستعمل المحليات اللي هي صحيه يا هي مثلا مثل دبس العنب دبس التمر مثل مثلا خلنا نقول الاللوز هلا لانه كتير هو بديل صحي قليل السعرات و
2: السكر الاسمر الغير مكرر.
1: ايه بدي اسالك عنه
3: السكر الاسمر قول.
1: ايه السكر الاسمر مثله هو ذاته نفس السكر الابيض هيك بيقولوا يعني.
3: لا السكر الاسمر اللي موجود بالسوبر ماركت على الرف هو نفس السكر الابيض بس بيلونوه بالدبس.
2: ما استفدنا شيء.
3: لا اذا بتلاحظي انه هو اذا بتحطيه بقلب المي بيغير لونه يعني هي بس سكر و بيروح لونه.
2: أيوة.
3: سكر أبيض هو اللي بده يكون السكر الخام إذا الواحد بده يستعمل هو.
1: أيوة.
3: سكر القصب يعني هو هيك بيشبه كيف السميد اللي بيستعملوه للمعمول.
2: أيوة.
3: هيك بيكون ملزق على بعضه.
2: أوكي.
3: فالواحد الأفضل وقت بده يعمل أشياء يتسلى فيها تكون من قلب البيت ممكن يعمل بوب كورن في يعملها بالأير فراير في يعملها بمعلقة زيت زيتون صغيرة مع ملح قليل حتى البزر فينا نتسلى فيه بس خلنا ناخد كيسة صغيرة والأفضل أنها تكون بلا ملح لأنه هو بالنهاية دهون صحية.
2: صحيح.
3: يعني في الواحد يأكله بس هي المشكلة اللي عم يصير أنه في كتير ناس عم تروح على البدائل الصحية بالمقابل عم تفكر أنه هيدي فيها تأكل منها كميات كبيرة وهي بالمقابل هي نفسها ذاتها ممكن تزيد الوزن.
1: نعم. طب شو قصة البوب كورن يعني كتير بنسمع عنه أنه هو كتير صحي وبينصحوا فيه اختصاصيين التغذية ليه؟
3: هلا هو مش قصة لأنه كتير صحي هو لأنه قصة بيشبع وبقلبه شوية ألياف والناس بتتسلى يعني كميات وبتقدر تاخد منه كمية كبيرة والواحد بيحب يحط هيك جاط ويقعد يتسلى فيه يعني يحس إنه مقيد بقلب كمية. فهي حصة الإنسان البوب كورن بتطلع شوية 3 كاسات تقريبا يعني 3 كاسات هو اللي بيعملوا فيهم مثل الرز بحليب والمغلي.
2: أيوة.
3: فالواحد بحسها كمية بتشبعه في الترموس كمان الترموس ممتاز الواحد يتسلى فيه.
2: صح.
1: نعم.
3: في هلأ ناس كتير عم تعمل مثلا بتسلق الحمص ترجع بتحط له بابريكا وبتفوته على الفرن يأكلوه مثل الشيبس بيتسلوا فيه كمان طعمة طيبة
2: حلوة الفكرة حبيت.
3: نعم. هلأ هيدا كله بيرجع لعادة الإنسان إذا هو قانع حاله أنه هو فعليا بده يستبدل هوليك الأمور بالأشياء الصحية. كانوا من زمان كمان يطعمونا دبس الخرنوب ما بعرف إذا جربينه دبس الخرنوب مع طحينة.
2: صح
3: يعملوه على
2: كتير
3: صحيح
2: طيبة.
3: كمان في الواحد يتسلى فيها بس نرجع بنحكي بالكمية القليلة.
2: أيوة.
3: مش إنه الواحد بده يأكل كميات كبيرة.
1: نعم. هلا بما انه بلشت هلا اليوم ببلشوا المونديال والمباريات فبتكتر الكياس التشيبس والقصص. ليش الكياس التشيبس الموجوده بالاسواق اغلبها منها صحيه؟ شو بقلبها مواد يعني بتحذري منها؟
3: هلا انت تقريبا 3/4 الاشياء اللي موجوده خلينا نقول على شو بيقولوا للشلف على الاشياء اللي بتنباع بالسوبر ماركت بالمبدا بدها تكون بقلبها مواد حافظه.
2: نعم.
3: لانه انت حتى انواع الكبس بالعاده اللي بتكون موجوده على يعني شيل هدول الشريات، حتى الخبز بالعاده انت اذا بدك تعمل خبز بالبيت وتاكله ما بيضاين 24 ساعه بعفن، اما انت اللي عم يضاين على الراف هيدول اشياء كلها بقلبها مواد حافظه. وهيدول الشيبسات مشكلتهم انه بيعملوا ادمان عند الاولاد الصغار، يعني بيعملوا بيوصلوا لمشكله الافراط الحركي.
1: ايوه
2: حتى كميات الملح اللي بقلبها عم تبقى كتير كتير.
3: هلا هو الملح عم يستعملوه كماده حافظه كتير من الاوقات.
2: ايوه نعم،
3: حتى بالمعلبات بهالاشياء.
2: تمام. طيب بديل المخلوطه مثلا فينا نلجا للمكسرات
3: وهالامور؟ أيه. اكيد بس الني.
2: نعم
3: وكميه.
2: نعم. وبدون
3: يعني طبعا الني يعني بدون ملح، لانه هن بس يحمصوه بيحطوا له ملح.
2: صح.
3: الني وبكميه قليله، لانه هو باي شيء اي شيء بيزيد عن حده، يعني كل شيء باعتدال. انت اذا فواكه بتاكليهم فوق الكميه كمان بيتحولوا لشيء ما المطلوب يكون.
1: طيب ست رشا، عنا كتير أسئلة من المستمعين. خلود الحسين بدها تسأل إذا دبس الخروب أو دبس التمر لمرضى السكري قديش الكمية اللي بيقدر يأخذ منها مريض السكري؟ نعم تفضلي.
3: طبعا أنا ما عندي مشكل فيه لمرضى السكري، بس أنا مني مع أنه الواحد كل يوم يأخذ من هيدي الأشياء، يعني عطول الجسم مطلوب يتعود أنه يكون عم يغير، بده يأخذ بيأخذ معلقتين أكل.
1: معلقة كبيرة يعني؟
3: معلقة الأكل. نعم. اللي بناكل فيها. أوكي. مش أكتر من هيك.
1: أوكي. معلقة الدبس بتعادل معلقة سكر استيفيا أو سكر عادي؟
3: لا
1: لا
3: لا، الاستيفيا أول شيء هو بديل. طيب. هلا استيفيا الحقيقي مش استيفيا اللي كتير منه يعني في ناس كتير عم تبقى عم
1: العشب يعني.
3: هيدا هيدا اللي لونه أبيض.
1: نعم.
3: هيدا منه استيفيا، لأنه استيفيا هي نبتة.
1: نعم.
3: فوقتها بيصير لونه أبيض بده ينباع بالسوق بلون أبيض. في كتير أمور أوقات عم يدخلوا لهم شيء اسمه السلفام كي، هولي أشياء ما بيكون هو نظيف، يعني ما بيكون هو ستيفيا. هو الأفضل الواحد بهالأيام إذا فعليا بده بدائل سكر أنه يروح أكتر على الألولوز، يروح أكتر على المونك فروت، أو يستعمل المحليات اللي هي الطبيعية مثل دبس التمر، دبس الخرنوب، شو اسمه السكر القصب، بس يستعملهم بكميات قليلة.
2: نعم. طب بدي أسألك عن بديل المشروبات الغازية، إذا حدا بده هيك شيء يبورده شو فينا ناخد، شو في شيء بديل؟
3: هلا هيدي يا إيمان
2: هيدي مشكلة.
3: هيدي المشروبات الغازية فعليا ما إلى بديل. هلا في ناس بتجيب الكربونيتد ووتر، يعني المي الغازية اللي هي مش بقلبها ملونات مثل أيوة. البيريه وهيدول الاشياء، مش عم بعمل دعايه اكيد لحدا.
2: نعم.
3: بيحطوا له حامض ونعنع وبيتسلوا فيها.
2: هي ما هيدا البديل؟
3: لا، هو فعليا منه بديل عن انت اللي بتشربي المشروبات الغازيه، لانه هن بيحطوا بقلبها طعمات بتخليك انت تقدمني على طعمتها، يعني بصير ما بتلاقي بديل عنها.
2: ايوه.
3: حتى الاشياء الزيرو انا ما بميل لقلا، انا مني من شو بيقولوا مناصرين الاشياء اللايت
1: ولا الدايت. ابدا
3: ابدا ابدا.
1: أيوة.
3: لا البسكوية ولا شيء، يعني أنا بميل مثلا واحد بده ياخد شوكولا لا ياخده دارك، ليه بده يعني ليه ياخد يجيبه مر، ما يجيب شيء لايت محلى بمحليات مش مزبوطة.
2: أيوة.
3: أو بسكوية أو يعني حتى بمنتجات هذا كله أنا بفضل الأشياء الكاملة الدسم أنها تتاخد بكميات معتدلة.
2: عم يسألونا كمان عن زبدة البندق واللوز، هل وغيرها، هل هي صحية أو لا؟
3: نعم. نعم، بس هي طبعا صحية، لأنه هن بيطحنوا اللوز، بيطحنوا البندق، بيطحنوا الفستق العبيد طبعا، وهي بتطلع.
2: ست رشا بعدك معنا؟ قطع الاتصال ست رشا. هلا بنعاود الاتصال فيها. نعم. ان شاء الله. هو الموضوع كتير كبير يعني ومتشعب، وفي كتير امور يعني مطلوب نحكي فيها.
1: نعم. حنعاود الاتصال
2: والاسئله كثير كمان
1: ان شاء الله، بركي ترجع نطلع معه. الو
3: الو.
1: نعم ست رشا.
2: نعم تفضلي.
1: انقطع الخط.
3: ما بيأثر. كنت عملتهم على هدول الفستق العبيد، يعني البينات باتر والألمند باتر.
2: نعم.
3: هولي كتير ناس بيشربوا التفاح وبيحطوا عليهم معلقة منها وبيتسلوا فيها كمان. شغلة طيبة. أو تفاح مع قرفة مثلا. إيه هدول طيبين.
1: هي كترتهم بتنصح صح هولي زبدة الفستق
3: هن، لأنه هو سبحان الله، هو فرق فكرة الشيء الصحي والشيء إذا بدنا نلحق النصاحة، هو الشيء الصحي طبعا هو الأنسب. بس الكمية يعني كيف أنت عم تحكي مثلا زيت قلي وسمنة تنقول حيوانية. اثنيناتهم هيديك مضرة والسمنة الحيوانية صحية، بس بدنا ننتبه على الكمية. نفس الشيء بالنسبة لأي شيء صحي أنت بتاكله.
2: أيوة.
3: مش إذا صحي أنا فيني أكل، يعني في ناس مثلا بتجيب خبز تاكل ربطة الخبز كلها ياتا على أساس أنه منه خبز أبيض.
2: نعم.
3: بس أنت بتوصل لمحل نفس المشكل.
2: نعم.
3: هلأ أنا نصيحتي بالإجمال أنا مع فكرة أنه الواحد إذا طلع عباله شيء ينقره. بس أنا على طول بميل بقلهم انه الواحد الافضل انه يعود نفسه انه ما كل ما خطر على باله شيء على باله ياكله انه بده يروح ياكله.
2: نعم.
3: لانه فعليا اذا انت اخذ قرار هلا انك تاكل اشياء صحيه، بعد وقت قد تكون زرط ما بدك بقى تاكل شيء صحي، ترجع على الاشياء السيئه. فبهيدي النقطه بتكون ترجع بتاذي حالك، ما عود جسمك انه انت شو بيقولوا حديت من طلباته.
2: نعم.
1: طيب انت على سيرة هالموضوع ست رشا، انت مع انه الواحد ياخد بريك النهار اذا هو عم يعمل حمية غذائية لانقاص الوزن، انت مع انه ياخد بريك ياكل فيه شو عباله بهالنهار؟
3: هلا الصراحة هلا هو الدايت المتوازن للانسان بده يعمله، ما المطلوب يكون محروم فيه من اي نوع اكل. فعليا بيقدر ياكل اللي بده اياه. انت بالعادة بتنطر كل الاسبوع لحتى تاكل نهار تخرب عن الاسبوع كلياته. أنا مع السيطرة، يعني أنا كيف بشتغل، أنا أول جمعتين ثلاثة ما بمرق شيء مؤذي للجسم أبداً أبداً أبداً لو الواحد طلب، لأنه نحن سبحان الله منكتسب عادة. يعني أنت مثلاً بتكون معود أنه أنا ما بقدر أكل إلا بهالوقت، ما بقدر أنام إلا بهالوقت، بعدين بتلاقي حالك مثلاً كيف شهر رمضان، في ناس أول يومين ثلاثة بيلاقوا صعوبة بوقت الأكل، بيوصل نحن بنوصل على العيد أوقات انه نحن مش قادرين ناكل بنفس الوقت اللي ناكل فيه اول رمضان، معناتها الانسان بيكسب عادة.
2: صح.
3: فانا بشتغل على الانسان انه يكسب عادة تيقدر يسيطر على الشيء المؤذي اللي قدامه. مش بس هي فكرة ضعاف وضخان، لانه ضعاف وضخان مثل ما عم نشوف كتير ناس بتضعف ترجع عم يزيد.
2: صح.
3: اذا ما اكتسبوا عادة وغيروا عاداتهم انا ما بكون استفدت فيه. هيدا النهار الفري بيرجع بيحنن الانسان للاشياء اللي بيحبها، فانا ما بميل لألو خصوصي اول فترة.
1: نعم. شكرا لك اختصاصية التغذية رشا صالح على المعلومات المهمة اللي عطيتينا اياها، وفي عنا كتير تحية لك، تحيات لك من المستمعين.
3: شكرا.
1: شكرا، الى اللقاء.
2: يعطيك العافية، مع السلامة. شي عندي نداء انساني عاجل يا علي، المريضة فاطمة عبد الله بمستشفى رفيق الحريري بحاجة لوحدتين دم من فئة بوزيتيف، فالرجاء التواصل على رقم 71-606-104 للتلبية، وبارك الله فيكم. حعيد النداء، اذا نداء انساني عاجل، المريضة فاطمة عبد الله بمستشفى الحريري بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة بوزيتيف، للتواصل 71-606-104 لبوا وبارك الله فيكم.

0: عنا رسالة من سوزان من السويد بتصبح علينا، تحية لك ست سوزان، صباحو صباحو. كمان من الرسالة اللي وصلتنا هادية صندقلي بتوجه تحية للمستمعين أسرة الإذاعة جروب القلوب البيضاء، وعم دول ما شاء الله مديح حلو. أحمد علوي بوجه تحية للدكتورة رشا وأم أحمد نصولي بتوجه تحية لنا ولكل العاملين بالإذاعة.
1: كمان منصبح على فوزي درباس، تحياتنا لألك. أيضا لرباح يسعد صباحك وأهلا وسهلا بالجميع. شوفي عنا هلا سؤال اليوم
0: أهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا عنا يعني عنا حلويات عنا فويك عنا. طيب فتلنا سؤال اليوم يا سامي.
1: سؤال اليوم،
2: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم، بعدني عايش بالذكريات أنا.
1: بعده بالذكريات.
0: السؤال بيقول شي كان موجود تقريبا بكل بيت عربي واختفى تماما. شو الشي اللي كانوا موجود يعني كنا نشوفه بكل بيت عربي وبطلنا نشوفه؟
1: أيوة.
0: يعني مثل الأنديل مثلا.
1: الأنديل
0: ايه، الأنديل ما بقى. أنا بتذكر بيت ستي كان في
1: الأنديل اللي هيك له فتيلة،
0: له فتيلة للإنارة
1: والإزازة
0: يعني.
1: هيك
0: ايه. بالكاز هن بيستعملوا صح.
1: وفي لوكس اللي بجريت غاز وعمود هيك طويل، وفي شاشة كانت بنولعها ايه، وبعدين بس تبرد إذا دقرتها بتهر.
0: بعرف حسيت حالي أنا عم تحكي شي حلم عصر، حلم العصر.
1: جد اسمه لوكس، كنا هيك
0: سامع باللوكس بس ما بعرف إنه هو هيك.
1: هيدا هو مثل ما أنا عم قلك.
0: أوكي.
1: فنحن ما كنا نعرف يعني، فكنت هيك أعملها للي بتضوي يعني ايه. الشاشة اللي بتضوي بتقوم بتهر.
0: نعم.
1: نقوم نرجع نشتري غيرها.
0: بعتولنا أجوبتكم على 0166 7602 شي كان موجود تقريبا بكل بيت عربي واختفى تماماً.

0: مرفوعك حل نظرة عينه بتحلالي.
1: طيب بلش
2: يعني ما لحق علي سأل
1: التليفونات يعني الرسائل عم تكرر
2: لحق علي
1: هاد لنبلش ناخد هالأجوبة ونشوف شو هي القصص اللي كانت موجودة تقريبا بكل بيت عربي واختفت تماما. رباح بيقول إبريق مي الإزاز أو الفخار
2: علي لحظة هو مزبوط بس أنا بدنا نتفق أنت حتقرأ رسائل من فوق ولا
1: أنا من تحت عم بقرأ
2: أوكي أنا حطلع لفوق.
1: طيب إبريق مي الإزاز تذكري بيروي روي
2: كتير طيب
1: بعده موجود بجامعة البسطة
2: بيكون هيك عرقان وبارد يا سلام طيب طعمة المي منه والفخار الفخار بعد أطيب كمان
1: نعم هادي صندالي عم تقول إبريق المي الفخار أو الزجاج للشرب
2: صح
1: نعم صح
2: ونحن ببعلبك كانوا يخيطوا له أشياء كروشيه
1: صحيح
2: نسكر له تمه للإبريق ونسكر له راسه ونحط تحته هيدا الكروشيه
1: طب حلو هالمناظر ليه ما بنعملها نرجع
2: وكنا نعمل للتلفزيون وكنا نعمل شقف للخزن نعم. ويطلع بجهاز العروس صحيح. ما هيك يا صبايا
1: صحيح بتلاقي هادي الشقفة فوق التلفزيون
2: صح
1: سبحان الله
2: فكرة كتير حلوين وكانوا بيعطوا هيك تاتش حلوة كله راح مين بعده عم يشتغل هالشغل
1: ما بعرف طيب يار شو كمان عنا
2: يلا نرجع نفيق من الأحلام شوي
1: حسيتك سردت
2: اوكي كيلة المي الألومنيوم كيلة المي هاي اللي كنا نتحمم فيها
1: ايه صح
2: اللي بالجرن
1: ايه صح يا صح الله صح يا الله
2: يا الله مزبوط
1: كمان طعمة الحمام فيها غير
2: تحياتنا لك سيد أبو حسين عيتاني مطحنة البن والكركة مزبوط مطحنة البن والكركة اللي كنا نقطر فيها الموارد والمزهر يا الله أيام حلوة عن جد
1: كمان الفخار إبريق الفخار الشرب بالفخار في فوائد للجسم عم بقول محمد كمان خليل شماس تحية لزوجي عم تقول خليل شماس أحلى صباح نداء المعرفة ليال حرب عم تطلب ندعي لأولادها عندهم امتحانات اليوم إن شاء الله بيعملون
2: الله يسهل أمرن الله يسهل أمرن تحية لسيد أبو فراس بيصبح علينا كان عند ماما نملية للأكل النملية كمان انفقدت جرن الكبة جرن أيوة. الكبة هذه قصة كبيرة
1: نملية الأكل بس بدي أقف عندها شو نملية الأكل يعني بقى أكل
2: هيدي النملية بتكون مثل غزانة وعليها شبك من برا بتحط فيها الأكل لأنه ما كان في برادات بالزمانات بتحفظ بتضلها مهوية الأكل يعني لتحفظها من الحشرات وغيره مزبوط جرن الكبة كمان بكل بيت عنا ببعلبك كان في جرن كبة وندق اللحمة لحتى نعمل الكبة ورح أقول لك شغلة كمان كانوا يعملوا شغلة بالعادات البعلبكية البعلبكية بيعرفوا شو عم بحكي لما بيكون في عرس بدهم يعملوا عرس
1: عريس جرن الكبة
2: تحدي بده يحمل جرن الكبة العريس بده يحمله عرفت لنشوف قد في يحملها لهالمرة كل
1: يعني حياته طيب
2: هيدا من عادات
1: هيدا انه للاستئناس والتسلية
2: ايوه
1: يعني
2: صح, صح, صح
1: لا بس هو هالقد تقيل
2: هو تقيل
1: ايوه
2: هو تقيل طيب لك لبعلبكية ابضيت
1: ما شاء الله طيب المشربية شو يعني المشربية
2: ما بعرف خبرونا
1: الساحة التنور مشربية من عندكم غادي اللي بعتها من عندكم يعني
2: التنور اكيد نحن كان عندنا تنور صح
1: طيب مكنسة القش
2: ياي مكنسة القش ايه
1: بعد في منها شوي
2: مكنسة خشنة ومكنسة ناعمة
1: صح
2: واحدة منشطف فيها واحدة منكنس فيها
1: يا الله
2: هلا بالهوفر خلص صيفا شتاء
1: نعم نعم
2: بابور الكاز خابيه الزيت توفيق حباس
1: شو خابيه الزيت
2: الخابيه الجره خابيه الزيت
1: فكرت خابيه الزيت
2: خابيه يعني الجره
1: نعم.
2: بابور الكاس هيدا البابور اللي كنا نطبخ عليه وهيك يحك شو الكرمال اللي يقدر يرجع نعم يشتغل
1: نعم. كانت تنطبخ عليه اكبر طبخات يعني
2: طبعا طبعا
1: سبحان صح. الله يا الله كيف رجعونا بالماضي لورق التلفزيون الاسود والابيض هذا اللي بنخبطه ليمشي عرفتي
2: والتلفزيون اذا مذكرين اللي كان بالزمانات يكون له خزانه يعني هو مقعد بقلب الخزانه بس تخلص تسكر
1: نعم
2: عليه
1: نعم.
2: كمان هيدي
1: في اوتان كمان فوقه
2: تاتش هيك انيقه كان نعم. كان غير
1: سبحان الله
2: نعم
1: طيب الراديو القديم خلود عم تقول المجرشه اللي بتجرش الحبوب غليه الغسيل اللي بيغلو فيها الغسيل
2: المجرش اللي بتجرش الحبوب قصدهم الرحة هيدي الحجر الكبير واللي بيطحنوا فيه
1: بفتكر
2: كمان كان عنا منه على فكرة للقمح كنا نحط فيه قمح ونجرشه وهيك بين حجرتين كتير كبار صح
1: طيب
2: شو حاسس الذكريات بعلبكية احكي لك كلمة يا علي
1: بقالي ساعة عم بحكي انا
2: احكي لي ذكريات
1: اللجن اللي بنغلي فيه الابيض اللجن اسمه
2: اللجن. يعني مثل الحلة الكبيرة الحديد النحاس اللي هي كنا نحطها ونغلي فيها الابيض
1: وفي خشب بيجي معها فاطمة الحمصي من بيروت شو ما تقولي ها
2: هات فاطمة هات لنشوف
1: الدولاب يلي منطلع فيه الاغراض على البرندة دولاب طلع غراض
2: ما بعرف.
1: كنتوا تطلعوا غراضكم بالدولاب على البرندة؟
2: بركي بدل السلة مثلا
1: ما بعرف.
2: شرحي لنا أكتر.
1: شرحي لنا فاطمة.
2: هاني تحية للجميع. فرن الحطب.
1: فرن الحطب. نعم نعم.
2: قصة
1: الحصيرة عم تقول أماني الحسين. أنا عندي وحدة بعد في بعد في
2: الحصيرة حصيرة القش. نعم. أكيد بعد في منها وهي بتعطي هيك جو كتير حلو. وعلى فكرة كمان كان في شو بيسموه هيدا اللي بنقلي فيه البطاطا الصاج الصاج الأسود اللي كنا نقلي فيه البطاطا وجربها على الحطب.
1: نعم.
2: قلي البطاطا على
1: ريحة
2: الحطب
1: ريحة قلي البطاطا غير
2: قصة.
1: سبحان الله.
2: جربوها من وقت لوقت بالبيكنيك كتير طيبة.
1: المحد اللي عم بقول محمد سرحان
2: صح
1: هي بعت لنا صورتها كمان. الببور
2: تعرف شو كانوا يعملوا فيها المحد لي؟
1: شو؟
2: كنا نحضل فيها السطح لأنه يبقى السطح.
1: شو يعني نحضل فيها السطح؟
2: المحد لي حجر كتير كبير بيبقى من النص مفخوط وبمرقوا فيه حديدة.
1: هي بعت صورتها
2: صح أصلاً. وبيصيروا بجروها فوق السطح كرمال ما ينفد مي. هاي هي المحد لي صحيح. لأنه البيوت كانت تبقى من طين والخشب وهيك السقوفية صح.
1: يا الله الطبلية.
2: طبلية كنا ناكل على الطبلية طبعا.
1: نعم.
2: أحلى أيامات السحور كانت على الطبلية عن جد.

0: إذن شيء القصص اللي كانت موجودة تقريبا بكل بيت عربي واختفت تماما. ماما عم بتجاوب على السؤال وعم تقول الإبقاب
1: مزبوط
0: اللي بيتحط على باب الحمام
1: كيف ما تمشي
0: وجرن مع مدقة نحاس
1: صح هيدا الهاون تعرفوا للهاون هيدا كانوا كانوا يحطوا
0: ويعملوا له نغمة انه عم بدقوا
1: الجوز والفستق كنا ندقدقهم فيه وعلى فكرة كمان شغلة من عاداتنا يا علي هلا يمكن تستغربها كانوا يخبطوا له فيه للبيبي على دينته يعني بجيبوا جرن النحاس والمسكتات ويصيروا طارطوا حد دينة البيبي أول ما يولد كرمال ما ينقذ من الأصوات المرتفعة هيدا أعلى صوت حيسمعه
0: أيوة.
1: هيك كنا نساوي نحنا كمان بالزمانات بس كورستي كانت تعمل
0: لا ما كتير أنا هيك
1: ما كتير حبيت
0: شجعت على هالعادة الصراحة
1: أنديل الكاز محمد خالد صالح من بعلبك أسعد الله صباحكم شكرا كتير لألك إيه صحيح أنديل الكاز هيدا من ذكرياتنا تذكرت أنا هلأ تليفون أبو قرص على فكرة يا علي
0: قلت حيعلقوا على النغمة اللي عملتها يعني قلت حيعلقوا قال أحمد علوي بعد مرة كيف نغمة لها
1: عيدها إذا
0: بتفيد ما هيك كان يعملوا لها نغمة إنه يعمل دقوا
1: مزبوط
0: نعم
1: مزبوط مزبوط
0: طيب جاري يعني من بيت جاري بس ما عم بعرف الاسم
1: نعم.
0: إبريق المي الفخار أطيب مي باردة من إبريق الفخار وهي بتحافظ على برودتها يعني
1: أكيد بتحافظ على البرودة وأصلاً صحي أكتر يعني كمان في ما بعرف شو محتارين أنا وعلي هلا
0: نعم في شيء كان اسمه طاسة الرعبة كمان كنا نشوفه
1: كان فيها آيات قرآنية يحطوا فيها مي وللبركة يرجع يشربون اللي بيكون هيك نقزين أو صح
0: ايه. نعم.
1: كانت تبقى نحاس ومكتوب عليها آيات قرآنية مذكرتها كتير منيح ستي الله يرحمها كان عندها وحدة وماما كمان
0: نعم.
1: الله يرحمها
0: طيب النملية اللي بنحط فيها الأكل قلناها كمان في حدا بيعت لنا صورة هات لنشوف شو هو يا عين لكي صورتها الإبريق ما أحلى مع الكرشة
1: أكيد إبريق بعلبك هيدا أكيد
0: نعم.
1: تعرف شو تذكرت هلأ كمان في شغلة كانت بأوضة عملتها ستي بعلبك في ما كان في خزن للتياب كان شيء اسمه دولاب والدولاب يبقى كله مدرب بالصدف شيء بياخد العقل شيء كتير حلو
0: عجب
1: شيء كتير حلو يعني أبيض أصفر أخضر صدف ملون شيء كتير حلو يحطوا بقلبه اللحف والحرمات والشراشف بعده عنده على فكرة الدولاب لستي
0: كما بطلع بعلبك بتفقده بضيع يعني أو صح. بالمدن اللي هي منا العاصمة يعني طيب عم بتقول فاطمة الحمص الدولاب اللي قالت لنا عنه اللي قلو حبل اللي منطلع فيه الغراض على البرندة اسمه بلانجو
1: هلا
0: ما عم بتذكره هلا الاسم منه غريب علي بس ما عم بقدر اتذكر شو البلانجو
1: اوكي
0: ما بعرف قولوا لنا خبرونا
1: وفي السرير كمان تاع البيبي مذكره اللي يبقى حديد وبيهز
0: ايه صح
1: هذا السرير كمان ويبقى نعم. له فرش صوف بعد عندكم فرش صوف وبتجيبوا منجد بيسوي لكم اياهم بخيطون
0: يا الله
1: هلا شو ذكرتني انت يا علي
0: طيب سهى الجعفري او احمد فهد من صيدا بتقول انتال التلفزيون القديم كنا نحركه شمال ويمين ونخبي نسال اذا اجت الصوره ولا لا وبتعمل وش
1: بروم الأونتان اخبطوا للتلفزيون
0: سبحان الله نسرين العجوز بتصبح على أسرة الإذاعة بتقول سلة البيض الحديد
1: صح
0: سلة البيض الحديد
1: ايه كان يحط البيض بالسلة صح
0: أيوة. طيب شو كمان إيمان
1: كمان عنا صباح الخير من سليم غنوم الكبريت الكبريت يا جماعة هلأ صرنا عصر الأداحات هو عالي أنه مصدوم من ردة فعلي الكبريت ما بقى في كبريت
0: مصدوم من ردة فعلي فكرت شخص من بيت كبريت وتفاجأت أنه هو عم يبعد فأنا قلت لك
1: هو اسمه سليم غنوم عم يذكرنا بالكبريت
0: بس أنا بعدني عم شوف كبريت لهلأ
1: في كبريت؟
0: ايه ولا
1: قليل لا ما عم شوف أنا
0: بلا
1: الأداحة
0: ما بعرف
1: كبريتي
0: ايه البلانجو بيجي جنزير عراس من فوق بكرة
1: ايه
0: بتطلع وبتنزل كمان ما عم بقدر اتذكر البلانجو
1: البكرة الحديد اللي بيكون فيه هيك حواليها الحبل وبتصير بتجرها هيك
0: يعني
1: بتشدها
0: يعني
1: بترفعوا الغراض من تحت
0: أوكي.
1: لفوق
0: يعني او السلة اللي بتربط هلا السلة القش
1: صح صح
0: طيب غزانة بالحيط من الحجر للفرش بعدها ببيت جدي عم تقول اماني
1: صحيح
0: نعم مقلية فخار خاصة بالبيض
1: مزبوط
0: حلو كثير
1: طيبة بتطلع كتير طيبة طبلية اللي كنا نجتمع عليها لناكل وكيلة الحمام مع صابونة زيت الزيتون وفرشة الصوف يلي كنا ننجدها بس
0: يا الله طب شو حلو نرجع على القصص
1: ايه.
0: شو المانع يا سامي شو المانع
1: 100% ولا الطناجر اللي تبقى هيك بدها تبيض كمان، بيجي هيك يمرق المبيض على كل بيت يقعد يبيضهم او يسنن لهم السكاكين. حياة حلوة كانت بسيطة.
0: مي هواري بعثت لنا هول كتير، عرفتيها هيدي فرامة اللحمة
1: اللي على الايد
0: اللي لها هيك مسك بسيط بتطلعوا
1: بتذكرها على فكرة.
0: بتذكر ست رحمها الله كانت تعمل عن جد ست لسامي بعدها بتعمل لها
1: تستعمل فيها.
0: وشو هيدا اللي عليه صورة الطاووس؟ الترموس.
1: ترموس ايه صح ترموس ترموستات.
0: طيب كمان شو عنا؟
1: التلفزيون الأسود والأبيض صح، التلفزيون الأسود والأبيض والجمعة مع العيلة والمحادثة مع بعض. أصلاً على التلفزيون ما كان في كتير برامج وكان يفتح بأوقات محددة
0: صح،
1: وما كل الوقت يكون شغال يعني، وكنا يعني ننطر ومناطر لحتى نقدر نحضر شيء على التيفي وتتحلق إلا العيلة كلها يتا
0: والجيران ما عندهم تيفي فوتوا لعنا
1: صح،
0: أو نحن فوت لعندهم.
1: وأصلاً يبقى عنا. يمكن بالبناية كلها يتا ما يكون إلا في حدا واحد عنده تيفي يجتمعوا عنده. مزبوط.
0: الحاجة نهلة أصل الرفاعي عم تقول ركوة النحاس
1: صح، ركوة القهوة النحاس. رباحا بيقول مطرقة السجاد مذكرة الخيزران.
0: لا مش خيزران
1: بتبقى هيك مبرومة وإلى مسكي خيزران مبلا
0: أي
1: فادي عم يأكد المعلومات إلى شبك
0: لفادي.
1: صح إيه؟ بيحطوا الاستجادات وبيطرقون بنفضون من الغبرة،
0: الغبرة بتنزل لتحت.
1: أنا بعد شفت هلا هني كانوا يطلعوا إذا ما في حدا تحتهم.
0: أيه أوكي
1: ديروا بالكم يا جماعة. وكمان على سيرة الموضوع اللي بينشر الغسيل كمان على البلكون، ديروا بالكون ما تشرشروا على الجيران.
0: غير انه نشرشر على الجيران، انا مش انه ليش
1: نشرشر بمنشر
0: حتى اللي عم كبل وسخ على الطريق يعني
1: صح.
0: ليه الغبرة بدها تروح على الطريق
1: صح.
0: ما هذا يعني كلها أرض لقلنا يعني
1: صح.
0: لقوا طريقة تانية
1: ديروا بالكون صح.
0: بعت لنا نسرين العجوز صورة للبنجلو
1: صح صح.
0: على فكرة على سيرة البنجر وبدي خبركم خبرية غريبة. مرة جارنا ساكن على طابق العاشر جاب خروف بده يذبحوا له الخروف، هو ساكن على طابق العاشر، بس وصل الخروف الأسانسير تعطل عم طلعوا بالمانيفال، فالخروف كان محطوط بالسلة ووجهه لبرا عم يشوف المشهد هو عم يطلع على طابق العاشر. طلع وصل على طابق العاشر بس قاموا تاني يوم لقوا ميت
1: من الرعبة،
0: مات من الرعبة. يعني سبحان الله يعني
1: سبحان الله
0: ما دبحوا.
1: الحاجة نهلة أصل الرفاعي، أسعد الله صباحكم بكل خير، الأواني التناجر ركبة النحاس وبابور الكاز. مظبوط
0: نعم. المعسفة جريدة جريدة السجاد ولا جريدة السجاد
1: يمكن هيدي اللي المعسفة تعيد السقف اللي منشيل فيها الغبرة من
0: نعم.
1: السقف
0: صح.
1: الصدر صدر الأكل
0: صدر النحاس
1: اللي بيبقى هيك
0: يا الله بنحمله ونحط
1: نحط عليه ترويقة أخ
0: ايه نعم نعم
1: على الحماس
0: علبة البسكوت اللي بحطوا فيها الخياطة ولا مرة أصلا أنا فتحت علبة لقيت فيها بسكوت، دايما بيطلع مفاجأة بيطلع غراض الخياطة
1: كشت بين إبرة خيط يعني
0: نعم. أدي بعد معي وقت سامي،
1: نحن بعدنا شاطحين بالذكريات بناخد وقتنا اوكي.
0: لا ما في وقت،
1: في حدا عم يدق لنا انه قروا الايجابي يا علي.
0: فاطمه شاهين بتقول منقل الفحم
1: صح بس بعده
0: نعم.
1: حتى كمان عم بيقولوا لنا صباح العسل غساله الحوضين، بعد شيء كمان غساله حوضين بتبقى مش اوتوماتيك. سامي من اي جيل؟ سامي انت من جيل 2000 انت ما عارف شيء، ما منه دريان سامي.
0: سامي انا جده حبيبي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 11 من شهر حزيران 2026 الموافق للـ25

0: ذي الحجة 1447 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يتهيأ لجولة خامسة تستكمل البنود الإجرائية. الأمم المتحدة تتحرك للمرة الأولى لرصد الانتهاكات.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت خلافات بين أعضاء الوفد المفاوض. كرم إسرائيل تريد مواصلة الحرب، أمريكا إيران نحو جولة قتال جديدة.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. منطقة تتغير، ماذا ينتظر لبنان؟ تصعيد الإقليمي يربك حسابات الجنوب. قطر في سوريا، من الإغاثة إلى دعم الاستقرار والتعافي. هيكل في إسلام أباد، هذا ما أرادته باكستان. ترامب، إيران تأخرت وستدفع الثمن.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يهدد إيران مجددا بقصف الطاقة والجسور ما لم توقع على صيغته للاتفاق. إيران ترد بالتأهب للرد على أي عدوان وتفاوض تحت النار ولا تنازل عن الحقوق. باكستان وقطر تنشطان للعودة إلى التفاوض وتسوية الخلاف على الأرصدة ولبنان. إردوغان أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، بن سلمان يفتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية، وعون وسلام يرحبان ويؤكدان على الثقة بالسعودية. موعد المفاوضات غير ثابت، والضغط الإقليمي يفاقم المخاوف من التصعيد. ترامب بين الترهيب والترغيب، ضربات جديدة أو التوقيع على عدم امتلاك النووي. أردوغان على خط الحرب الإسرائيلية، أمن تركيا يبدأ من دمشق وحلب وبيروت.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت ترامب: إيران تأخرت في التوقيع وسنضربها بقوة. ترامب: سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وقد ندمره. الحجار: بيروت أكثر أمنا من عواصم أوروبية.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: مساع لتسخيم مسار المفاوضات، انطلاقة المونديال وسط تصعيد أمريكي إيراني.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: الوزاري الخليجي يدين اعتداءات طهران وقرار دولي يطالبها بكشف مصير اليورانيوم. ترامب يصعد الضغط على إيران. إسرائيل تجدد محاولات التمدد جنوب لبنان.
0: قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريضة مروة الشامي بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-729-498. إذن المريضة مروة الشامي بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 03-729-498.
1: والمريضة فاطمة عبد الله في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-606-104. إذن المريضة فاطمة عبد الله في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم، إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-606-104. لبوا وبارك الله فيكم. والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وبعدنا عم نستقبل رسائلكم على السؤال العام الحالي عنا على الواتساب. قصص كانت موجودة بكل بيت عربي تقريبا واختفت تماما هالفترة. بداية حدا عم بيقول لي المكويت الحديد كمان مرشت مي الزهر، تتذكريها؟
3: أكيد.
2: يا الله، بيعطي لنا صورتها كمان. عم تقولي ستك عندها منها بعد
3: ستي بعدها صامدتها بالصالون، نرش الزهر وهيك بتجي مفخوتي من فوق، وكتير كتير مهم.
2: يعني بيرشوا مي زهر فيها هيك؟
3: صح، هذه كانت حلوة بالمناسبات،
2: يعني هالمعطرات التقليدية يعني.
3: صحيح.
2: رباب جابر بتصبح علينا في ذكريات حلوة ما بننساها، الإبريق الأزاز معدني محتفظة فيه لهلا، كمان إبريق الشاي على البابور. عم بتقول
3: صح
2: نعم،
3: يعني أيام كانت حلوة حقيقة. تحياتنا للست جمانة حباس، عم تقول كانون لنحاس مع الصينية.
2: ايه صح
3: كانون لنحاس
2: بحطوا فيه القشر الكستنة، يعني بيشوا الكستنة بالكانون وبيزتوا بالصينية.
3: مزبوط.
2: حتى أمرام نلاقي فيه قشر الأفندي والليمون، تتذكره؟
3: شم ريحته بس يكون قريب من النار.
2: نعم،
3: يعني ريحة كتير حلوة.
2: يا الله.
3: صباح وإيمان وعلي، أنا بعدني لهلأ بستعملوا الراديو القديم الهام دمشقية. حلو هيدي الأمور، نبقى هيك عم نتذكرها. كيس أسود للحمام والحجر الأسود، الحجر الأسود اللي بيفركوا فيه الجلد الميت.
2: نعم.
3: صحيح
2: صح.
3: صحيح، هيدي كمان من الأشياء القديمة. صحيح.
2: بدي وجه تحية لجنات بلهوان، بتصبح علينا، بتسلم عليك.
3: صباح وجنات.
2: صباح وجنات، تحية كبيرة لأليك. كمان عم بيقولوا لنا صحون روميو وجولييت.
3: روميو جولييت. بتعرف أنه بعد في عنا منهم هولي
2: فيين
3: بجهاز أمي الله يرحمه،
2: هولي بيكونوا هيك صامدينهم لأنه من التراث، ممنوع نستعملهم. صح، ممنوع
3: نستعملهم. بيجي ست كامل يعني. ايه. صحون وجاطات وفنجين القهوة والكاس كله. صح.
2: طيب
3: كمان من البداية
2: اللي بيعملوا كانوا بيعملوا العلامة على الصحن من تحت ليعرفوا الصحن لمين،
3: لأنه كله كان يجيب نفس الشيء. لأنه كان في سكبة درجة بالقديم أنه اللي بيعمل طبخة بيعطي جاره من نفس من الطبخة اللي طابخها أو حلو أو أي شيء، فالصحون مشتركة هي ذاتها. كيف هذا تعرف أنه هذا الصحن لإلي ولا لجارتي؟ كانت تتعلم أفيل الصحن لتعرف أنه هذا لإلها. سيد أبو محمد زيد من البداية كمان بيصبح علينا، و وتحيات للشيخ بسام أبو شقير، عم بيقول صدر القش، تنجيد القطن، راديو القديم، حجر طحن القمح، كرسي القش، كراسي القش، كتير حلوة
2: كراسي القش. يا
3: صح.
2: الله
3: صح.
2: كمان الحاج علي،
3: وقعدتهم كانت مريحة على فكرة.
2: ايه صح. الحاج علي شحيمي تحية لألك، عم بقول التلفزيون القديم. اوكي. بفتكر وقتنا يعني عم بدهمنا، بدنا نفوت دغري بقصة وعبرة، ونستضيف معنا اتصال مع فضيلة الشيخ بسام أبو شقير.
4: قصة وعبرة.

0: أحكى أن شخصين دخلا حديقة فنظرا إلى وردة جميلة على غصن أخضر، فهم أحدهما بقطفها فأصابه وخز شوكها، فصرخ قائلا: ما أقسى الحياة، وكم نحن نتعب فيها، حتى الورود قد أحاط به الشوك فلا نستمتع به. أما الثاني فقال: ما أجمل هذا المشهد، سبحان الله الذي وضع الشوك بين الورد الجميل، وتوجه ببصره إلى السماء وقال: ما أروع النجوم وما أصفى السماء. ونظر الآخر إلى الأرض فلم ير إلا وحلا. وهكذا بعض الناس في نظرتهم للأشياء والحياة عموما.
1: قدام نشوف ناس طول الوقت متشائمة، طول الوقت بتنق، طول الوقت ما عاجبها، سبحان الله، واللي ما بيطلعوا بالقصص الجميلة اللي المحاطة فينا،
0: ما بيشوفوا الجانب المشرق
1: عنا. يا نعم، هنحكي أكثر عن العبرة من هالكلام اللي قلتيه إيمان مع فضيلة الشيخ بسام أبو شقير. وبداية بدنا نرحب فيك ونطلب منك أنك تستغفر لنا، والحمد لله على سلامتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلمكم الله وغفر الله تعالى لنا ولكم.
0: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا شيخي.
1: شيخ بسام، شو تعليقكم على القصة اللي قالتها إيمان؟
2: نعم، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا في البداية أتوجه بالتهنئة لحجاجنا الكرام بعودتهم سالمين غانمين، وأسأله تعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأسأل الله أن يرزق أسرة إذاعة نداء المعرفة الحج في العام القابل إن شاء الله.
0: آمين آمين.
2: أما بالنسبة للقصة فسأنطلق من بعض العبر في رحلة الحج العظيمة. كما هو معلوم أن رحلة الحج لا تخلو من المشاق والمصاعب والمتاعب، وتحتاج إلى الصبر والتحمل، يعني سواء بأداء المناسك أو بالصبر على الناس وخدمتهم. فالحجاج في هذا ينقسمون إلى قسمين: قسم يشعر بلذة ومتعة في الصبر وتحمل المشاق، راجيا أن يكون من أهل هذا الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا تراه يرضى بما يقدم له من خدمات، ويشكر من يقدم له يد العون والمساعدة، ويرى أن المشاق والمتاعب هي شيء عادي أمام حجم العمل الذي يقوم به، وأمام ضغط أعداد الحجاج وانتقالهم إلى الأماكن التي تؤدى فيها المناسك. فهذا الأول يشعر بمتعة العمل مع المشاق والمتاعب التي يعانيها، والقسم الثاني تراه متذمرا كما تفضلت قبل قليل أستاذ علي. القسم الثاني تراه متذمرا في كثير من أحواله، ويرى ما يقدم له من خدمات وتسهيلات غير كافية، وأن المشاق والمصاعب يمكن تجاوزها، ولكن هناك تقصير ممن يدير أمر الحجاج، فتراه متعكر المزاج في أغلب الأحيان، ويعكر مزاج من حوله، ويضيع متعة النعمة بسبب تركيزه على الصعوبات.
0: صحيح.
2: الخلاصة من الكلام أن الناس قد يعيشون نفس الظروف، لكن تختلف مشاعرهم بحسب طريقة نظرهم إليها. وفي القصة التي تفضلتم بها وذكرتم، الأول رأى الشوكة فاشتكى، والثاني رأى الوردة فشكر الله تعالى، الأول اشتكى، ولكن الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالمؤمن ينظر إلى النعم قبل أن ينظر إلى المصاعب. فالوردة الجميلة لا تخلو من الشوك، وكذلك الحياة لا تخلو من المشقات. والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن الحكم المستقاة من هذه القصة أن المؤمن إذا رأى النعمة تفكر بالمنعم وهو الله تعالى. وفي هذه القصة أن الشخص الثاني لما رأى الوردة والشوك قال سبحان الله، فانتقل من النظر إلى المخلوق إلى التفكر في الخالق الذي أبدع وكون. هذه نظرته الإيجابية لما رأى. الرجل الأول كان متشائما فلم يرى إلا الأشواك، لم يرى إلا الأشواك حول الوردة. والثاني كان متفائلا فرأى الوردة بين الأشواك. وبعضهم قال المتفائل ينظر إلى النجوم والمتشائم ينظر إلى الوحل. ورؤية الوردة بين الأشواك يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره. هذه القصة التي تفضلتم بها تجمع بين خلقين عظيمين. الأول رؤية النعمة تتطلب شكر المنعم، والثاني رؤية المشقة تتطلب الصبر. وبالشكر والصبر تطيب معهما حياة المؤمن. بهذه القصة أيضا من اللطائف أن الشخص الأول لم يرى إلا الشوك، بينما المؤمن لا يقف عند المشقة بل ينظر إلى ما وراءها من ثواب ورضوان. الصبر فيه تحمل لهذه المشاق وهذه المصاعب، لكن المؤمن ينظر إلى ما بعد ذلك، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال ورود الفاقات أعياد المريدين، ومعناه أن أهل الصدق يفرحون بالبلاء لما يترتب عليه من الثواب العظيم ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: يعني في الختام نقول نعم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. الله تعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة تفضل بها علينا. أنعم علينا بنعمة الصحة، نعمة الأمن. أنعم الله علينا بنعمة الأهل والأولاد، بنعمة الطعام والماء. والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه النظر إلى نعم الله في الدنيا، فقال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذن المؤمن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه حتى يكون شاكرا لله تبارك وتعالى.
0: نعم.
2: أما في أمور الدين فينظر إلى من هو أعلى منه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دائما أن نشكر الله تعالى، فعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وعلمنا عند الاستيقاظ من النوم أن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وعند رؤية أهل البلاء أيضا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. إذن المؤمن يكون دائما في حالة شكر لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: آمين.
2: والحمد لله رب العالمين.
1: أكرمكم الله فضيلة الشيخ بسام أبو شخير، بارك الله بكم وجزاكم ربي عنا خير الجزاء.
2: بارك الله فيكم ونفع الله تعالى بكم.
0: أكرمكم الله فضيلة الشيخ، في أمان الله.
2: بارك الله فيكم.

0: اليوم الخميس 11 حزيران بيدخل وقت الظهر بإذن الله بتوقيت بيروت الساعة 12:43 دقيقة، العصر 4:28، المغرب 7:55، والعشاء 9:31.
1: بيبقى أني أذكركم ببرنامج فضيلة الشيخ أحمد نوح الأزهري تعلم أحكام قراءة القرآن اليوم الخميس بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. عنوان حلقته فائدة في التجويد تتعلق بالإدغام وأيضا صورة التغابن تجويدا وتفسيرا. حضروا مصاحفكم وكونوا حاضرين. لهون بينتهي لقائنا.
0: نعم، موعدنا بيتجدد معكم التنين، حنشتاق لكم إن شاء الله. يعني بدي أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع هيك مليئة بالسلام والهدوء والطمأنينة والطاعات والعبادات.
1: ما تنسوا دورة الهجرة تنزلوا عليها
0: نهار الجمعة، حتحضريها
1: إن شاء الله بأبو حيدر.
0: أكيد بأبو حيدر، أنا كمان إن شاء الله بنلتقي معكم، نرجع نهار التنين 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية بتوجيها من الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان أن العمليات انطلقت عند الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مؤكدة أن المهمة تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأمريكية الأخيرة، وأفاد بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إيرنا الرسمية وأوردته فرانس بريس. خلال موجتي عمليات ضربنا 18 هدف مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي تم إصابتها وتدميرها. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

في المقابل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عن عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وأكدت استئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقويم الفوري. في سياق منفصل، أطلقت قوات العدو فجر النيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية، كما استهدفت مسيرة معادية قرابة 5 فجرا منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه. وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا صير الغربية عتشيت وحرج على الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية ومستديرة كفر رمان. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في البياضة والقنطرة ومحيط يحمر الشقيف، إضافة إلى استهداف المقر المستحدث في دبل بمسيرات قضادية. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواتهم في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق في الشمال. وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مسعف عام والمطلة في الجليل الأعلى صباح اليوم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن موقع إكسيوس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بفائدة تتعلق بالإدغام. تكلمنا أن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح في التجويد التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه أو عنده ارتفاعة واحدة. حرف ساكن يدخل في حرف متحرك، هذا الإدغام. الآن الإدغام منه كامل ومنه ناقص. الإدغام الكامل يسمى إدغاما محضا، والإدغام الناقص يسمى إدغاما غير محض. الإدغام الكامل قلنا يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، بيكون إدغام النون الساكنة أو التنوين مع اللام ومع الراء، مع اللام ومع الراء، هذا إدغام كامل، إدغام محض. قال ابن الجزري رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني إدغامها في ذلك لازم وواجب، وواجب إدغام النون الساكنة في اللام وإدغام النون الساكنة في الراء. لما نقول الساكنة نقول، لما نقول النون الساكنة هذا يشمل التنوين، لأن التنوين في الحقيقة هو نون ساكنة. سمي كاملا لأننا ندغم النون تماما ولا يبقى من صفاتها شيء، تذهب ذاتا وصفة. في الأمثلة سيظهر: فإن لم تفعلوا كيف لفظناها؟ فإذا لفظنا الحرف الثاني مشددا، النون دخلت في اللام، لم يبق من صفة النون شيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا المثال الثاني إخفاء، المثال الثاني إخفاء. هدى للمتقين، تنوين هدى نون ساكنة، بعده جاءت اللام أو جاء حرف اللام، هدى للمتقين. هل تسمع النون؟ هل تسمع غنة؟ لا تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع لاما مشددة، هدى للمتقين. ولا ينبغي أن تقف على الحرف المشدد بمقدار حركتين كأن تقول هدى للمتقين، ليس هكذا، وإنما تشدد الحرف وتمضي في القراءة، هدى للمتقين. وهذا يختلف باختلاف سرعة القراءة التي تقرأ بها. ومن رزقناه، نون الساكنة مع الراء، هل سمعت النون؟ ما في نون. ومن رزقناه، شددنا الراء، ثمرة الرزق، في البقرة ثمرة الرزق، شددنا الراء وذهبت النون، ذهبت بالإدغام، أدغمت هذه النون في الراء. هذا هو الإدغام الكامل، هذا الإدغام المحض، هذا هو الإدغام بلا غنة مع اللام والراء. قال: ولم تقع النون واللام أو الراء في كلمة واحدة، ما أجت نون مع اللام، ما أجت نون مع الراء في نفس الكلمة. ووجه الإدغام، شو اللي خلى الإدغام سائغ؟ ما الذي حسن الإدغام؟ تقارب المخارج، مخرج النون قريب من مخرج اللام، قريب من مخرج الراء، مخارج متقاربة. عند مين هذا تقارب المخارج؟ عند سيبويه وعند كثير من أهل العلم، قالوا الحروف الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة مخارجها متقاربة جنب بعض تماما، نون ولام وراء، فهذا يحسن الإدغام بين هذه الحروف. عند سيبويه مخارج الحروف 17،
الفراء وغيره قالوا النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد نفس المخرج، فأكيد بده يصير إدغام إذا نفس المخرج، يسهل الإدغام، فعنده المخارج 14. فإذا الذي حسن الإدغام تقارب المخارج إذا رحت على رأي سيبويه، أو اتحاد المخارج إذا أخذت بقول الإمام الفراء رحمهم الله. ووجه حذف الغنة، طب ليش الغنة انحذفت؟ قال مبالغة في التخفيف، لأن في بقاء الغنة ثقلا ما، ومن لم يؤمن، ومن لم، إذا بدك تجيب غنة معها عم يقولوا في شيء من الثقل، فالأخف والأسهل أن تدغم بلا غنة، وهكذا تتحدث العرب. واعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين، لا يحدث في كلمة واحدة، ما بيجتمعوا مع بعض يعني يحصل الإدغام في كلمة واحدة. تكلمنا عن الإدغام الكامل اللي هو سميناه الإدغام المحض. الآن الإدغام الناقص في هذا الباب يعني يسمى إدغاما غير محض، إدغام مع الغنة مع التشديد الناقص غير مستكمل التشديد. ففي 4 أحرف الياء والواو والميم والنون مجموعة في قولك يوم، ياء واو وميم ونون، هذا الإدغام غير المحض، هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. قال ابن الجزري رحمه الله وأدغما بغنة في يومنو، في يومنو ياء واو ميم ونون، حروف الإدغام بغنة، بعضهم بيقول لك ينمو، ينمو أو يومن، هن ذاتهم. شو الأمثلة؟ من يشتري، لاحظت بقيت صفة النون، ما هي الصفة التي بقيت؟ الغنة. ما قلت من يشتري، ما عم نلفظ نون، عم نقول من يشتري. ألا تسمع صوتا يخرج من الخيشوم؟ ما تقول ياء محضة بدون غنة من يشتري، بعضهم هكذا يقرأ، لا، ينبغي أن نسمع صوت الغنة، أن نظهر صوت الغنة في هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. ما عم نقول من يشتري من يشتري، لا، مش تشديد كامل، تشديد ناقص، فتبقى الغنة، في مجال أن الغنة تبقى من يشتري. ويومئذ يفرح، ويومئذ يفرح ميون ولي، هالأمثلة مع الواو، ميون ولي، أدغمنا النون في الواو، ذهبت النون بقيت الغنة، إدغام غير كامل، فينا نسميه ناقص. ميون ولي، مما، مما، أدغمنا النون في الميم، فلفظنا ميما مشددة مع الغنة، مما، مثلا ما، مثلا ما، مثلا تنوين نون ساكنة بعدين ميم، بدك تعمل إدغام، مثلا ما، عن نفس نون مع نون، عن نفس ملكا نقاتل تنوين بعد نون، ملكا نقاتل، فلا خلاف بين القراء في إدغامها على الوجه المذكور. ليش سمي ناقصا؟ قلنا لأننا نبقي صفة من صفات النون اللي هي الغنة، ندغم النون صحيح ندغمها، ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. فإذا القراء ما في عندهم خلاف في إدغامها على الوجه المذكور إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الياء والواو بدون غنة، بيقول مولي من يشتري يدغم بدون غنة الإمام حمزة، ما رواه خلف عن حمزة. وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعا في كلمة واحدة، مثل صنوان، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، صنوان وغير صنوان، ليش ما قلنا صنوان؟ ما هي نون ساكنة بعدها واو، والواو قلنا من حروف يومن، من حروف الإدغام بغنة، اجتمعوا بكلمة لا تدغم، بتقول صنوان تظهر النون حتى ما تشتبه الكلمة بالمضعف أو بالمضاعف، يعني كلمة تكرر واحد من أحرفها الأصلية، فحتى ما تشتبه
صنوان بصوان، ما بتقول دنيا في دنيا، الدنيا وردت في القرآن الدنيا هذه الكلمة، ما بتقول الدنيا. فإذن بنيان كمان ما بتقول بنيان، بنيانهم ورد في القرآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي غير موضع جاءت هذه الكلمة هذا البناء. قال لئلا يشتبه بالمضعف نحو صوان وبيان. العرب لما بدهم يحكوا عن واحد مثلا ما بيعرفوه ما لا يعرف بيقولوا هي ابن بي، فبيان تثنية بي، وإلها كمان معاني تاني باللغة العربية. فما بتقول بيان حتى ما تشتبه بكلمة تكرر أحد أصولها، فلا ندغم هنا إذا اجتمعا بكلمة. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونه. دنيا وردت بالقرآن الدنيا عنونه، هذا المثال ليس قرآنيا، ولكن هذا اللي المثل للواو بعنونه، وإن لم يكن من القرآن لعدم تأتي مثالها منه في هذا البيت وهو صنوان حتى يضبط الوزن. فالعلة هي مخافة اشتباه المضاعف مثل حيان، فلا نقول في صنوان صوان، ولا نقول دية، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. فالنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم. نون الساكنة ما بتجي بكلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم ياء واو ميم نون إلا بأربع كلمات فقط في القرآن جاءت: دنيا الدنيا، صنوان قنوان، وآخر كلمة شيء بنيان قنوان. ومن النخل من طلعها قنوان دانية بصورة الأنعام. ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة، لأنه اجتمعوا بكلمة نون الساكنة مع حروف ينمو أو يوم في كلمة لا تدغم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. فائدة: سمي الإدغام ناقصا قلناها لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة، وسمي الإدغام بدون غنة كاملا لأننا ندغم النون تماما في اللام والراء ولا نبقي من صفاتها شيئا. فبنقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما غلط، بس الأحسن التجويد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم النون في اللام. إدغام كامل ولا ناقص؟ هلأ قلنا إدغام كامل، ما بقى في نون ولا في شيء من صفاتها. غلط إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط، بصير المعنى ناقص هون. أن غير أن، أشهد أن لا إله إلا الله وليس أشهد أن لا إله إلا الله. طيب الآن نقرأ معا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. رققنا الراء لأنه سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، هذه حفظناها، لما تسكن الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة خلص ترقيق. طب إذا وصلنا بدنا نفخم، ليه؟ لأنها مضمومة والراء المضمومة مفخمة. وبئس المصير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أول شيء عندنا مد منفصل، ما أصاب عم نمده أربع حركات، أصاب فيها مد طبيعي، الألف الساكنة قبل مفتوح، من مصيبة، هون إدغام كامل، أدغمنا النون في الميم، من مصيبة، غنة تشديد، غنة مقدار حركتين، من مصيبة إلا، ما اسم هذا الحكم؟
إظهار، مر معنا الإظهار الحلقي، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند الهمزة، الهمزة من حروف الحلق. من مصيبة إلا، إلا من جيب المد طبيعي، بإذن الله، ذا حرف لثوي، ما تشددوا، ما في تشديد هون، ما تفخموا، إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كمان إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص، غير مستكمل التشديد. ومن يؤمن، بعد صوت الياء مبين بعد الغنة، والغنة نبقيها. ومن يؤمن بالله، اسمعوا الفرق بين ومن يؤمن وبين ومن يؤمن، الثاني بدون غنة، نحن بدنا إدغام بغنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، قلبنا النون الساكنة ميما عند الباء، هيدا حكم القلب، مرة معنا أيضا بغنة بدون تشديد، الغنة بمقدار حركتين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أظهر التنوين، بكل شيء عليم، ما في غنة زائدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما، نون مشددة، غنة قوية بمقدار حركتين، بعدين ما الطبيعي، فإنما على، كمان ما الطبيعي، رسولنا، ما تفخم السين، مش رسولنا، صو لسانك تحت يبقى منخفضا، السين مرققة مستفلة منفتحة مهموسة، صو على رسولنا، فخم الراء المفتوحة أولا ثم تنتقل للسين على رسولنا، المد هنا يذهب لأجل التقاء الساكنين. فإنما على رسولنا البلاغ، على رسولنا البلاغ المبين، ما تفخم اللام، البلاغ، لا البلاغ المبين. الله، وليس آه، الله، نعم لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، بس ما في داعي تفخم الهمزة قبلها. الله لا إله إلا هو، هو لما توقف بدك تجيب مد طبيعي، لأنه صارت واو ساكنة قبلها مضموم، فإذا هذا مد أصلي، بتقول إلا هو، مثل ما مديت إلا بتمد هو، ما بتيجي بتوقف بتقول إلا هو، هو حركتين. أما إذا وصلت ما حتمد، لأنه صارت الواو متحركة. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله، لاحظتم ما فخمنا العين ولا فخمنا اللام، بعدين فخمنا لام لفظ الجلالة لأنه سبقها فتح، مرة معنا لام لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقها فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. بسم الله، ما بتقول بسم الله، بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مد منفصل، يا أيها، المد تاع أيها هيدا راح بسبب التقاء الساكنين. يا أيها الذين، الذين ما الطبيعي، يعطيه حقه، حقه، أعطيه حقه. آمنوا، مد بدل حركتين، آمنوا بعدين منفصل، آمنوا إن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أظهر الميم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هاي إدغام بدون غنة، عدوا لكم، عدوا لكم، كيف صارت عدوا لكم، ما أسهلها، ما أسهل القرآن والتجويد، ما أيسر، الله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فاحذروهم، ما تفخم الذال لأجل الراء المفخمة فتقول فاحذروهم، إذا قلت فاحذروهم ضاء، شوف لسانك كيف ارتفع، يعني عملت حرف مستعلي
والذال ليس حرفا مستعليا، الذال حرف مستفل منفتح، بيبقى فيه فراغ بين الحنك واللسان وبيخرج الهواء لما يكون الحرف منفتح. ولكن نعم، ولكنه حرف مجهور، الذال حرف مجهور. فاحذروهم وإن تعفوا، إخفاء النون الساكنة عند التاء، وإن تعفوا مد ما الطبيعي، وتصفحوا وتغفروا، كل هذا ما الطبيعي، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس لك عذر إذا كنت تسرع في القراءة أن تقصر المد الطبيعي، أن لا تأتي به. لو كنت عم تقرأ الحدر فيك تقرأ بسرعة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن غير مقبول أن تقرأ وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا، هذا لا يجوز. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هيك الهمس، فتنة، حرف شديد التاء، جبت الشدة بعدين طلعت النفس جبت الهمس، فتنة وليس فتنة، شبه سين أو سين، لا غلط. ولا تقول فتنة فتنة ما تجيب الهمس تاع التاء. والله عنده أجر عظيم، أجر، فخمنا الراء جبنا الإظهار، أجر عظيم، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند العين، لأن العين من وين؟ أين مخرجه؟ عين، وسط الحلق، فإذا في إظهار. فاتقوا الله ما استطعتم، ميز التاء عن الطاء، التاء مستفلة مرققة، الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة. ما استطعتم، ما استطعتم، بتعملهم مثل بعض. فاتقوا الله ما استطعتم، توم تاء ضمي تو بدون تفخيم، مش ما استطعتم، توم رققها وجيب الضمة كاملة بدون تكلف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، يعني لام بعد التنوين، يعني بعد النون الساكنة، يعني إدغام كامل، خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه إدغام ناقص، ومن يوق، نون ساكنة بعدها ياء، بقية الياء، بقية الغنة تاعت النون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سكن الفاء، ما تقول لي المفلحون، المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نبهنا مرارا وتكرارا أن الزاي ليس فيها استعلاء، ما ترفع اللسان عند الزاي، ما تقول العزيز، العزيز الحكيم، حرف مستفل مجهور، نعم فيه صفير، نعم، بس هو مستفل منفتح، ما في إطباق، ما في استعلاء. إن تقرضوا، تقرضوا، جبنا القلقلة تاعت القاف، جبنا تفخيم نوعا ما بالقاف اللي هي سكنت وقبلها مضموم، تقرضوا، وجبنا المد الطبيعي، قرضا، فخمنا الراء الساكنة المفتوح ما قبلها، قرضا حسنا، أتينا بالإظهار، إظهار التنوين عند الحاء، قرضا حسنا، حسنا يضاعفه، هذا إدغام غير مستكمل التشديد، إدغام بغنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إظهار شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كنا عم نفسر سورة التغابن، إن شاء الله ننوي أن نختمها اليوم حتى نبدأ في سورة الطلاق، مرة الجاي نبدأ في سورة الطلاق إن شاء الله.
سورة التغابن قلنا فيها كلام عن العقيدة الإسلامية، عن توحيد الله، عن تنزيه الله، فيها كلام عن القيامة والبعث ورد على الكفار، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد والحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. سورة عظيمة مكية، إلا بعض الآيات. ابتدأت بالتسبيح فهي من المسبحات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل سورة الحديد والحشر والصف والجمعة، هذه السور المسبحات التي تفتتح بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم أهل مكة، كانوا كفارا، كانوا مشركين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا ما في بعث. قل، يعني يا محمد، بلى وربي لتبعثن، قسم أكد به الجواب. طب إذا جاء واحد قال ما معنى اليمين، ما معنى القسم على شيء أنكروه؟ قال العلماء هذا جائز، هذا يفيد التأكيد وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن التهديد به أعظم موقعا في القلب، فكأنه قيل الذي تنكرونه كائن لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، في حساب في الآخرة. قل بلى وربي، قسم، لتبعثن، شو بعد البعث؟ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني البعث هين على الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه على القسم، أمر بها نبيه بالقسم على وقوع المعاد والبعث. هذه من الآيات التي أمر الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على وقوع البعث أو المعاد. هذه الآية الثالثة. الآية الأولى: ويستنبئونك أحق هو، يعني ما تعدنا به من العذاب والبعث هو حق، هو كائن. قل إي وربي إنه لحق. هذه الآية في سورة ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بفائتين العذاب، أكيد العذاب سيأتي قادم لمن مات على غير الإسلام، لمن كذب الأنبياء. والآية الثانية في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنكروا القيامة. قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لما ذكر الله تعالى ما حل بالأمم المكذبة الماضية، قال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا أنتم يا أهل مكة بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل بكم من العقوبة ما نزل بهم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني آمنوا بالقرآن. سماه نورا لأن القرآن يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات، في الظلام الحقيقي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله مطلع على أعمالكم، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. يوم يجمعكم ليوم الجمع، كما في آية أخرى: ذلك يوم مجموع له الناس، يعني مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يعني يوم تشهده الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني إلا لوقت معلوم عند الله تبارك وتعالى. وفي سورة الواقعة ماذا قال ربنا؟ قال: قل، يعني يا محمد، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا قال ربنا عز وجل:
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. انت لما تشتري شيء مثلا بعشرة يبيعوك يا بمية وانت منك عارف شو بيقولوا الفقهاء، بيقولوا هذا غبن، يعني غبنك، انت انغبنت. يوم التغابن يوم القيامة هو يوم التغابن، هو يوم خسران الكافرين وفوز المؤمنين، يوم تفاوت الأجزية، يوم فوت الحظ. ليش يوم التغابن؟ لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، يعني لو ماتوا على الإيمان كانوا نزلوا بهالأماكن بالجنة أخذوها المؤمنون نزلوا بها. ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء، يعني مثل ما أجى بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لا يدخل أحد، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يعني لو كان مات على الكفر ليش بيشوف مقعده من النار؟ ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو كان مات على الإيمان ليكون عليه حسرة حتى يزداد عذابه وتزداد حسرته. الكافر بشوف مقعده من الجنة، لو كنت مت على الإيمان كنت هون، ولكن أنت الآن في العذاب، يعذب ويتألم ويقاسي الضيق والفزع والرعب. كمان في حديث بهالمعنى كلنا بنعرفه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال في شأن المؤمن: فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا شو من الجنة، فيراهما جميعا. عشان هيك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شو بيصير؟ اللي يؤمن بالله يثبت على الإيمان، يكفر عنه سيئاته، يمحو ذنوبه، مش بس هيك، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المؤمن لا يخرج من الجنة إذا دخلها، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللي جحدوا، الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ماكثون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وبئس المصير، بئس الشيء الذي يصار إليه مصيرهم. سوء الخاتمة أعظم المصائب، نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ثم قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل شيء يصيبك أيها المؤمن، أيها الإنسان، من بلاء، من مرض، من فقر، هذا بتقدير الله، هذا بعلم الله، هذا بمشيئة الله، بنص هذه الآية. ما أصاب من شدة ومرض وموت أهل أو شيء يقتضي هما فبمشيئة الله تعالى وتقديره وبعلمه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس المؤمن الملتزم الثابت على الإيمان والطاعة، الله تعالى يهدي قلبه لليقين والصبر على البلاء، يعطيه القوة على الصبر، خصوصا إذا قال أول ما تنزل المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الذي شاء الله أن يصيبني ما حدا بيمنعه، واللي الله لم يشأ أن يصيبني ما بيصيبني أبدا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فيسلم لقضاء الله ويسلم لقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، حتى بأحوال القلوب وتقلبات القلوب لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله، ولا يخفى عليه كراهة من كره والعياذ بالله. وفي سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، جدب، آفات الزرع، آفات الثمار،
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أمراض، موت الأهل والأحباب والأصدقاء والأعزاء، إلا في كتاب، يعني مكتوب هذا الشيء في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، خير أو شر، مصيبة أو نعمة، كذلك الأمر. قال أهل التفسير في النعمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الكلام عن المصيبة، عن النقمة، كذلك الكلام نفس التفسير عن شو؟ عن النعمة. إن ذلك على الله يسير وإن كان عسيرا على العباد. ثم قال ربنا هنا في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، يعني إذا أعرضتم عن ذلك، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح البين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا تصلح العبادة لغيره، لا معبود بحق سواه، فليعتمد المؤمنون عليه في كل أمورهم. هذا معنى الآية. وفي الآية بعث لرسول الله على التوكل على الله حتى ينصره الله على من كذبه وتولى عنه. بعض الروايات عن ابن عباس بتقول انه في رجال من اهل مكة اسلموا واجوا بدهم يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اهل منعوهم، ابوا، فنزلت الآية: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لما زوجتك بتمنعك من الخير وبتأمرك بالمعصية هي عدوة لك، لما زوجك يقولك خلص ترك الصلاة خلينا نروح المشوار بترجع بتقضيها بعدين، هذا حقيقة لا يحبك، لأنه لو أحبك حقيقة يحب لك الخير، يخاف عليك من عذاب الله. الولد الذي يأمر أهله بالمعصية بالكبائر هذا عدو في الحقيقة، الولد العاق لوالديه هو عدو. الذين منعوا أهلهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ابن عباس أيضا قالوا لهم: صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وفي روايات بتقول أنه إجوا متأخرين فرأوا الناس يعني تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فنزلت الآيات. ثم زين الله لهم العفو فقال عز من قائل: وإن تعفوا، يعني تتركوا عقابهم، وتصفحوا وتغفروا، يعني بستر ذنوبهم، فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية، تخبرنا أن الأولاد والأموال في منهم بيكون بلاء وفتنة واختبار من الله. أحيانا بسبب الأولاد، بسبب التجارة، بسبب الأعمال والوظيفة، بيترك الإنسان الفرائض، بيقع بالكبائر، بيقع بالمعاصي، مشغول بالدنيا، بده يشتري بيوت لأولاده ولأولاد أولاده، فيترك الفرائض ويقع في الحرام والمعاملات الفاسدة. إن من أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني بلاء واختبار وشغل عن الآخرة. وقد يقع الإنسان بسبب الأولاد وبسبب الزوجة في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير

إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كما قال في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك يعني هذه الشهوات المذكورة متاع الحياة الدنيا، بتمتع فيها الإنسان فترة ثم تفنى وهو يفنى، والله عنده حسن المآب. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مار الياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.

0: Express Travel and Tourism.
1: لافارينا تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

0: يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث شهد جنوب لبنان يوما داميا مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف عشرات البلدات والقرى الجنوبية. وفي آخر التطورات، أطلقت قوات العدو فجرا نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية، كما استهدفت مسيرة معادية قرابة 5 فجرا منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه. وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا صير الغربية، عتشيت، حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية ومستديرة كفر رمان. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في البياضة والقنطرة ومحيط يحمر الشقيف، إضافة إلى استهداف المقر المستحدث في دبل بمسيرات انقضاضية. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواتهم في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق في الشمال. وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام والمطلة في الجليل الأعلى صباح اليوم. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 22 من الجاري في واشنطن. وقد كشفت مصادر حكومية أن جولة واشنطن ستأخذ طابعا عسكريا تنفيذيا لا سياسيا استعراضيا، لأنها ستذهب إلى التفاصيل التي تصنع الاستقرار أو تفشله: المناطق التجريبية، خطوط الانسحاب، تقليص الطلعات الجوية، قواعد حرية الطيران، دعم الجيش، وآليات المراقبة الدولية. وفي السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحرب لم توصل إلى الهدف، وأن حصيلتها آلاف الشهداء والجرحى وخسائر بمليارات الدولارات، وأن المفاوضات تستحق فرصة قبل الحكم عليها. هذه ليست براءة سياسية بل واقعية قاسية، فالبلد الذي ينهار اقتصاديا واجتماعيا لا يستطيع أن يعيش على شعارات البطولة ولا أن يدفع ثمن قرارات لا يملك مراجعتها أو محاسبتها وطنيا. اقتصاديا، تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية، في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. وقد رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالقرار، معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين. كما أشاد رئيس الحكومة نواف سلام بالخطوة السعودية، معتبرا أنها تعكس الثقة بلبنان وتدعم جهود التعافي الاقتصادي، موجها الشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على متابعتهما لهذا الملف. من جهته، شكر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ولي العهد السعودي على قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وقال إنها خطوة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية. بدوره، كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر حسابه على منصة أكس: استئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية صفحة مشرقة على طريق استعادة الثقة بالدولة اللبنانية. من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن هذه الخطوة تشكل بداية ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن الإجراءات المطلوبة اتخذت لضبط المعابر الحدودية. هذا ورحبت وزارة الزراعة اللبنانية بإعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات اللبنانية. وقال وزير الزراعة نزار هاني إنها محطة استراتيجية لتعزيز التعافي للزراعي واستعادة الحضور في الأسواق الخليجية. وتقدم تجمع الصناعيين في البقاع بالشكر والتقدير إلى السلطات السعودية قيادة وحكومة وشعبا على قرارها إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني والقطاع الإنتاجي. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الحكومة اللبنانية اتخذت خطوات إيجابية على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، معربة عن ثقتها باستمرار لبنان في اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على أمنه وعلاقاته مع محيطه العربي. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب قاعة المكتبة. حياتيا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة النائب سجيع عطية في مبنى مكاتب النواب. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة مروى الشامي بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-729-498. إذن المريضة مروى الشامي بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 03-729-498. والمريضة فاطمة عبد الله بمستشفى الحريري الجامعي بحاجة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-606-104. إذن المريضة فاطمة عبد الله بمستشفى الحريري الجامعي بحاجة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-606-104. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم الرابع بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران. وقالت في بيان نشرته على منصة إكس أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إرنا الرسمية وأوردته فرانس بريس، خلال موجتي عمليات ضربنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي تم إصابتها وتدميرها. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوى الجوية التابعة له استهدفت 12 صاروخا فلسطينيا مواقع تمركز مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16، وإضافة إلى منشآت مهمة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن ومركز التحكم فيها. وقال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن تدمير تلك المنشآت وعدد كبير من المقاتلات الأمريكية. في الغضون أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن أي حركة في المضيق سيتم استهدافها. من جانبها أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من قبل العدو الأمريكي، محذرة أي سفينة من مغادرة مراسيها في الخليج وبحر عمان. في المقابل نفى الجيش الأمريكي ادعاء إيران أنها أغلقت مضيق هرمز بالكامل ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها بحسب وكالة فرانس بريس. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس، الحقيقة تواصل السفن التجارية عبر مضيق هرمز دخولا وخروجا الليلة. في السياق قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عن عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وأكدت استئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقويم الفوري. وفي وقت سابق من اليوم أفادت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا بسبب اعتداءات إيرانية، حيث كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية على إيران. من جهة أخرى نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير تأكيده أن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب. وفي وقت سابق أعلن ترامب أن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية. في الملف الفلسطيني ذكرت وكالة رويترز نقلا عن موقع إكسيوس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل وارتفاعها فوق الجبال، كما تنخفض في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 11 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والعافية. صباح معطر بذكر الله يملأ نفوسكم دوما بالطمأنينة والفرح ويجعل أيامكم بركة وتوفيق.

بنحييكم أعزائي من إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحم فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا، ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. فابقوا معنا.

صباحية متجددة ومتألقة لكل اللي عم يسمعونا ويتابعونا أو اللي انضموا إلنا من جديد. برحب فيكم كلكم، أنا مرفت من وراء الميكروفون ومعي على الهندسة الصوتية الزميلي لما اللي حترافقني طيلة هالحلقة بفقراتها الحلوة، وبتأمل تنال إعجابكم.

أعزائي المستمعين، منبدأ حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد واللي بتحمل عنوان خفايا النفوس، وبمعنى آخر عندما تبتسم الوجوه وتتعب القلوب. لكن قبل ما نبدأ نستفتح حلقتنا للبركة والتوفيق إن شاء الله بدعاء الصباح. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. أعزائي المستمعين، حكينا بحلقتنا الأولى عن تداعيات الحرب اللي عم نعيشها وأثرها على النفس بكل المجالات، وشو تركت وراها من مآسي وأحزان وخراب. لكن في نوع تاني من الحرب، وهيدا الأصعب، وهي الحرب اللي بتكون جوا النفس. لهيك اليوم بدنا نفوت أعمق شوي لجوا الإنسان لنحكي عن خفايا النفوس، عن التعب اللي ما حدا بيشوفه، عن الجرح والألم اللي ما لهم صوت، عن الابتسامة اللي منحطها أحياناً مثل قناع حتى نخبي وراها قلب موجوع ومقهور وما حدا حاسس فيه.

0: الدنيا.
1: أحبابي المستمعين، في نفوس طيبة ما زالت موجودة بيناتنا وبتتعامل مع الآخرين بالابتسامة الصادقة والقلب العطوف والتعامل الحسن والنفس المرحة والكلمة الطيبة لتشيل الهم عن قلوب الناس وتواسيهم وتخفف عنهم، وهيدا من جمال نفوسهم لأنه بجمال القلوب منشعر بحلاوة الحياة. لهيك عزيز المستمع، نصيحتي إلك ابحث دايما عن العطاء للأخذ، فكلما أعطيت الكثير كلما أخذت أكثر وبدون أن تطلب، يعني أنت الرابح بكل الأحوال، إما بالأجر من الله أو بدفع بلاء عنك، أو قد تنفتح لك أبواب خير كبيرة ما كانت خاطرة ببالك. لكن هالفئة من الناس أصحاب النفوس الطيبة، أول ما تسكر الباب على حالها لتختلي بنفسها، أو أول ما تحط راسها على المخدة بيطلع منها الوجع المخفي، حزن وشيء من الإحباط وشعور مؤلم بأنها رغم وقفتها مع الآخرين بكل مشاكلهم ما حدا بيحس فيها حتى بأبسط الأزمات، ونسيوا أو تناسوا أنه حتى أصحاب النفوس الطيبة كمان عندهم وجع وبيتألموا مثلنا. أعزائي، هيدا التعب المخفي هو موضوع حديثنا اليوم، لأنه إذا ما ضوينا عليه كتير منيح يمكن يكبر الشرخ بالعلاقة بين وبين اللي منحبهم من أهل النفوس الطيبة من دون ما حدا ياخد باله ومن دون قصد. ولهيك هنيئا لمن أفرح قلبا أبكاه أهل الشر والظلام.

مستمعينا الأعزاء، اليوم بكلامنا حنحاول نضوي على أشياء ضاعت بين ضغوطات الحياة والعمل والدراسة، وبين أخبار من هون ومن هون وخيبات أمل صغيرة وكبيرة. وبدنا نتذكر سوا إنه اللي بينهدم بحياتنا من فشل علاقة أو نهايتها، أو تعثر مشروع عمل، أو تعب نفسي أو جسدي، أو حتى صورة حلوة كنا شايفين فيها نفسنا وانكسرت، ما بيعني إنه خلصت الحكاية. صحيح إنه ما كل أيامنا حلوة، لكن مع هيدا كله بده يكون هدفنا بالحياة السعي دائماً للأجمل والأحلى والأفضل. أحبابنا المستمعين، خلوني بهالفقرة نحكي عن قصة سلمى كمثال واقعي عم نعيشه، عسى إنكم تلاقوا حالكم فيها، أو يمكن حدا غيركم بتعرفوه. أعزائي، سلمى هي أم لولدين وست بيت ممتازة، مرحة وبتساعد الكل، يعني اجتماعية من الطراز الأول. وكل ما حدا بيسألها كيفك يا سلمى بتضحك وبتقول الحمد لله كل شي تمام. لكن يا ترى هل هالحكي كان دايما مظبوط؟ خلينا نسمع سوا. الحقيقة مستمعينا إنه سلمى كانت بين مسؤولية البيت ومشاكله أحيانا، وخوف دايما على مستقبل أولادها، كانت من جوا عم تنهار شوي شوي. حتى بالليل لما ينام الكل كانت تبقى لوحدها وتسترجع شو مر معها اليوم. كانت تضل تكابر على نفسها وتقول صحيح أنا تعبت، بس ما بدي حدا يحس، ما بدي حدا يشوف ضعفي. وهون أعزائي، قبل ما كفي حديثي بدي استطرد بسؤال، يا ترى كم واحد فينا قال هالجملة بحياته؟

ومستمعينا من كفي مع سلمى اللي مع الوقت بلش قلبها يئن ويصرخ بدل جسمها مع أرق مستمر بالليل واللي ما كان يخليها تنام ودقات قلب سريعة ودموع عم تنزل لوحدها. هون قررت تستشير طبيب وبعد الفحوصات ما كان قدامه إلا أنه يقلها جسمك ما في أي مشكلة عضوية، القصة أنك متعبة نفسياً، عندك تعب جواني. وهون تأكدت سلمى أنه في حدا عم بيحط إيده على الجرح ويسمي الأشياء بأسمائها، وفهمت أنه القوة مش أني خبي تعبي وألمي عن الكل، كون قاسي على حالي وقول ما بيسوى انهار، بل بالعكس صارت تتقبل شوي شوي فكرة أنه هي ما عادت تقدر تكفي بهالطريقة. مستمعينا الكرام، قصة سلمى من هالقصة الوحيدة، بل في ميات القصص مثلها. قصة سلمى هي قصة كل حدا منا لبس قناع القوة لسنين ونسي انه مثل ما بيساعد الآخرين كمان قلبه بحاجة لدفء وحنان ولمساحة أمان.

أعزائي المستمعين، هون بدي ضيف شغل كتير مهمة، إنه كتير من النفوس المتعبة ما بتحتاج لحلول معقدة، بالعكس القصة أبسط من هيك بكتير. هي بتحتاج لشخص يسمع لها بقلب حكيم ورحيم بنفس الوقت، لأنها حتكون الخطوة الأولى ليطلع من قلبه كل وجع مخبى جواته، لأنه الاستماع للآخرين هو بحد ذاته دواء للنفوس المتعبة ورسالة بتقول أنت مش وحدك وفي حدا قادر يفهم وجعك. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كل واحد فينا عنده خفايا ما حدا بيعرفها إلا رب العالمين والشخص نفسه. مشكلتنا اليوم إنه أحياناً منحاول ندفن هالمشاعر بدل ما نواجهها، فمنضغط على أعصابنا بزيادة لنزرع بداخلنا شعور مزيف بالقوة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. الحقيقة اللي بدنا نعرفها إنه الاعتراف بضعفنا وتعبنا مش تقليل من قيمتنا، بالعكس هي خطوة لنرجع ونصحح مسارنا على الطريق الصح، وإنه القلب اللي بيعرف يتصارح مع نفسه هيدا هو القلب الحي، هيدا القلب اللي بعده ما انكسر وبيقدر يقدم المزيد.

مستمعينا الكرام، إذا كنت عم تسمعنا اليوم وحاسس إنه هالكلام وكأنه بيحكي عنك وإنك تعبت من جوا، بدي أقول لك كلام صادق ومن القلب. ما بس أنت عم بيصير معك هيك، في كتير قلوب تعباني مثلك ومش عم تحكي. صحيح بعض الأشياء عم تجرح قلبك ومشاعرك وخاطرك، لكن بنفس الوقت هي دعوة لإعادة نظر، لتصحيح رؤيتك بتروي وتأني وتوكل على الله، لأنه في زحام الألم لا شكوى إلا لله، فهو وحده القادر أن يبدل الخوف أمنا والضيق سعة والحزن فرحا وطمأنينة.

مستمعين عودي لكم من جديد وبعدنا مستمرين معكم ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. وفي سؤال مهم بيجي بعد الكلام اللي قلناه، كيف فينا نتعامل مع هالتعب اللي جواتنا؟ أكيد في حلول أخي المستمع. أولا كن صريح مع نفسك وتراجع حساباتك بتأني. ثانيا احكي همك لحدا بتوثق فيه، صديق صادق ومخلص أو حدا من العيلة أو شيخ مربي فاضل يخاف الله، لأنه مش غلط نطلب المشورة من الآخرين. ثالثا خفض ضغطك على نفسك، مش مطلوب تكون إنسان خارق أو إنسان ما بيتعب، بالعكس كتير عادي إنه تقول ما بقدر، هيدا فوق استطاعتي. رابعا ارجع لله بقلب صادق وقل يا رب أنت تعلم ما في نفسي فأرح قلبي، لأنه من أسباب راحة البال أن يكون لديك نفسا يملأها الأمل وعقلا يفكر بالأفضل وعينا ترى الأجمل. خامسا ذكر الخسارة مش نهاية، يعني إذا فشلت بمهمة أو خسرت مشروع عمل هيدي مش نهاية بل دعوة لتبدأ من جديد، وربنا قادر إنه يعطيك من بعد الكسر جبر ومن بعد التعب راحة ومن بعد الحزن فرح بإذنه تعالى.

أخيرا، لا تسمح إخي المستمع أختي المستمعة لأحد أنه يطفي النور والأمل اللي بقلبكم، لأنه اللي حصل مع سيدنا يونس وهو ببطن الحوت عبرة إلنا أنه حتى بأصعب الظروف ما زال هناك أمل بالفرج. يعني خلاصة الكلام، لا توجد سعادة دائمة ولا حزن باق، بل فواصل لمراحل جديدة من حياتنا، فابتسم لأجملها وتجاهل أتعسها. وهلأ خلونا سوا أعزائي نختم مع بعض بهالدعاء الجميل: اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا، واجعل الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والرضا، واجعل ما نسعى إليه أجمل مما مضى.

0: مستمعينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم واللي كان موضوعها عن خفايا النفوس. ودايما من خلال برنامجكم حكي مفيد حاولنا فيه انه نسمي الاشياء باسمائها ونقول انه القوة مش يعني انه نضل بسين قناع، بل انه نكون صادقين مع نفسنا، وما بدنا نكون مثل الذي قيل فيهم: فلا انا مفصح عما اعاني ولا وجعي على صمتي يزول، وان الطريق مش دايما فيها مطبات. فالحياة ستزهر باذن الله ما دمت ستكمل ومصمم على الاستمرار. وهم مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم حكي مفيد. نلتقي فيكم بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على هندسة الصوت. بشكر حسن إصغائكم ومتابعتكم، ودمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم.

0: 044-388-9925 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكتي ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد الإسرائيلي متواصل، رشقات رشاشة باتجاه قرى حدودية في القطاع الأوسط فجرا، وقصف لواديي السلوقي والحجار ومحيط الغندورية. مسيرة استهدفت فجرا منزلا في النبطية وقصف مدفعي لقرى في القضاء. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي المسيرة التي أطلقت من لبنان نحو مسكاف عام لم تصل أجواءنا وانتهى الحدث داخل لبنان. وصول يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية بعد قرار فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، وطهران تغلق هرمز. الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية في البحرين والكويت والأردن. بحرية الحرس الثوري الإيراني نحذر من مغادرة أي سفينة مرساها بالخليج وبحر عمان، ونعتبر اقترابها من هرمز تعاونا مع العدو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: القوات الإسرائيلية لم تشارك في الضربات الأخيرة على إيران. سلطات البحرين منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية. إخماد حريق في مصفات نفط روسية ناجم عن حطام مسيرات أوكرانية. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة ساحلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً 6:00 هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة 2:45 ظهراً هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد 11:00 حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة 1:30 قصة وعبرة يومياً 10:00 حكم مفيد الخميس 11:00 قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية 14 حزيران 11:00 وباللغة الفرنسية 2:00 في نفس اليوم وتليها باللغة الإنجليزية 4:00 قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية 21 حزيران 11:00 وتليها باللغة الفرنسية 2:00 وبعدها باللغة الإنجليزية 4:15 برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفات التوسل عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة الكفار، الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة، وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض. هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى. الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح، من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب، بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم، وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار. هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم، لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
1: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.

تنزيه الله عن الجسمية. قال الشيخ محمد درويش الحوت فقيه بيروت ومفتيها رحمه الله تعالى: اعلم أيها السالك، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنه أول واجب عليك معرفة الله تعالى جل جلاله، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فوجوده تعالى حق واجب لذاته، لا يقيد بزمان ولا مكان، كان الله ولا شيء معه، ولم يزل على ما هو عليه. وقال: غاية ما بلغه الكاملون في معرفة الله تعالى أنه ذات لا يدرك، وأن العجز عن إدراكه هو عين المعرفة. تفكروا في آلائه ولا تفكروا في ذاته. وقال: نزه الحق سبحانه وتعالى عن الحلول في الحادثات، فإنه كان قبلها ولم يزل على ما هو عليه سبحانه. وقال: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية أو المكان أو الحدوث، وفوض علم الحقيقة له تعالى في المتشابه، نحو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديه. وقال أيضا الشيخ محمد درويش الحوت: أخي المسلم، على هذا كان المفتون والعلماء السابقون، وعلى خطاهم نحن اليوم نسير، فاجتهد لحضور مجالس علم الدين، وأفضلها علم التوحيد. ورد ذلك في كتاب العقيدة الفائقة.

0: 소나눈 호시반.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي رواه الحاكم
0: سنن هجرة

أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل. عسل جيد أصلي محمد.

0: شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدف القصف المدفعي المعادي خراج القطران في منطقة جزين، كما شن طيران الحرب 4 غارات على المكان ذاته. وفي سور استهدفت مسيرة معادية بلدة الشهبية بالقرب من الهيئة الصحية في البلدة. كما يستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية. وفي بعلبك استهدفت مسيرة معادية منزلا في سهل بلدة طارية غرب بعلبك. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن المسيرة التي أطلقت من لبنان نحو مسكف عام لم تصل أجواءنا وانتهى الحدث داخل لبنان. معيشيا أفادت معلومات صحفية عن وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية تأتي بعد القرار الأخير بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، تضم هبة مقدمة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبارة عن مخبز آلي متنقل مع ملحقاته ومتمماته، مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم. وسيكون في استقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد والأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة. تربويا، أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما حول تنظيم امتحانات نهائية تعويضية لطلاب المناطق المستهدفة والمتضررين من التنقل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. في الملف الإيراني، أعلنت إسلام أباد اليوم أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض بحسب وكالة فرانس بريس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن القوات الإسرائيلية لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات بحسب سكاي نيوز. في الملف الفلسطيني، أفادت مصادر صحفية فلسطينية اليوم بإصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: وكنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت أن يصيبني وعلمت وشئت أن يصيبني في الأزل، اصرف عني، هذا لا يكون. هذا معنى وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد، أي ليصيب بعضهم، اصرفوا عنا، أي لا تصبنا به بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر، أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس، الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك، نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه. هذا المعنى، ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا، اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك، نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه، ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرف عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر. هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فإن لله سبحانه وتعالى عبادا عارفين وعلماء عاملين تعمر قلوبهم بالإيمان والتوكل والإخلاص واليقين، خدموا دين الإسلام القويم فألفوا وصنفوا. ومن هؤلاء إمام عم ذكره في الآفاق وصار قبسا منيرا على مر الليالي والأيام، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن الشيخ الزاهد أبي يحيى شرف بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي رضي الله عنه. ولد في أرض حوران بسوريا بناوى في العشر الأواسط من المحرم سنة 31 للهجرة. عاش النووي في كنف أبيه ورعايته، وكان أبوه في دنياه مستور الحال مباركا له في رزقه. فنشأ النووي في ستر وخير، مما يعتبر تهيئة له منذ طفولته وصباه لحمل عبء الوراثة النبوية في العلم والورع والصلاح، وهذا ما أشار إليه بعض الصالحين الكبار. وقد حصل أنه لما بلغ من العمر 7 كان نائما ليلة 27 من رمضان بجانب والده، فانتبه نحو نصف الليل يقول لوالده: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظ أهله جميعا فلم نر كلنا شيئا. وقال والده: فعرفت أنها ليلة القدر. وقد ذكر ذلك الإمام السبكي في الطبقات الكبرى. ولما بلغ الإمام النووي 18 قدم به والده إلى دمشق، وكانت دمشق آنذاك مركز العلماء وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي. وكان رضي الله عنه يجتهد ويبذل جهده كل البذل لطلب العلم. وحين استقر في المدرسة الرواحية في دمشق أقبل على طلب العلم لما يعتلج بقلبه وعقله من شغف وجد واستعداد. ويقول الذهبي: وضرب به المثل في انكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبة. وقد كان الإمام النووي يضبط أوقاته بلزوم التدريس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ، وإن المراجع تذكر كثيرا من مشايخه الذين تلقى علومه عنهم. يقول النووي في معرض ذكر مشايخه في الفقه وتسلسلهم إلى إمام مذهبه الشافعي رضي الله عنه ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما أنا فأخذت الفقه والقراءة تصحيحا وسماعا وشرحا وتعليقا عن جماعات أولهم شيخ الإمام المتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظم فضله وتميزه في ذلك على نظرائه أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيني وبين سائر أحبابنا في دار كرامته. ويتابع النووي ذكر مشايخه فيقول: ثم شيخنا أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدمشقي، ثم شيخنا أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي الإمام المتقي رضي الله عنه، ثم شيخنا أبو الحسن سلار بن الحسن الإربلي ثم الحلبي ثم الدمشقي رضي الله عنه. وذكر ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. ومن شيوخه في الحديث كثيرون، منهم إبراهيم المرادي الأندلسي ثم المصري، وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي، والشيخ زين الدين خالد بن يوسف بن سعد النابلسي، وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الحسن الأنصاري الحموي الشافعي.
وقرأ علم الأصول على جماعة كما قال تلميذه ابن العطار، أشهرهم وأجلهم العلامة القاضي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر ابن علي بن محمد التفليسي الشافعي، قرأ عليه المنتخب للإمام فخر الدين الرازي وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي وغيرهما، وقرأ النحو على الشيخ أحمد بن سالم المصري وعلى ابن مالك وغيرهما. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لنتابع معا بعض ما جاء في شيخ الإسلام الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-905

أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي حيث شهد لبنان يوما داميا مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف عشرات البلدات والقرى الجنوبية. وفي آخر التطورات أغار طيران الحرب المعادي على بلدة خربة سلم، واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات برج قلوي وتولين وصريفة وكفر شوبة. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاولت التقدم من محور مثلث طير حرفة الجبين باتجاه وادي الوادي تمهيدا للدخول إلى البلدة، وأفيد بأن التقدم تزامن مع أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مجدل زون ووادي حسن، إضافة إلى قصف مدفعي كثيف. وقد اندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر من المقاومة استخدمت خلالها القذائف الصاروخية وطائرة مسيرة انقضاضية، واستمرت الاشتباكات حتى ساعات ليل أمس، ما أدى إلى تراجع قوات العدو وانسحابها من المحور الذي تقدمت عبره. وجددت مدفعية العدو صباح اليوم قصفها لوادي حسن ومحيطه بقذائف ثقيلة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الحربي والطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. وأغار طيران الحرب المعادي مستهدفا بلدة العباسي، واستهدف الطيران المعادي بغارة ثالثة المنطقة بين دير أنون النهر والعباسي في قضاء سور، كما استهدف بلدة طورة، وشن الطيران المسير غارة على بلدة سحمر في البقاع الغربي. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت بالصواريخ تجمعا لجنود وأليات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة طير حرفة. وقالت المقاومة تصدينا لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في أجواء إقليم التفاح جنوبي لبنان وأجبرناه على التراجع، وأضافت استهدفنا موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 22 من الجاري في واشنطن. وقد كشفت مصادر حكومية أن جولة واشنطن ستأخذ طابعا عسكريا تنفيذيا لا سياسيا استعراضيا، لأنها ستذهب إلى التفاصيل التي تصنع الاستقرار أو تفشله: المناطق التجريبية، خطوط الانسحاب، تقليص الطلعات الجوية، قواعد حرية الطيران، دعم الجيش، وآليات المراقبة الدولية. اقتصاديا، تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى تحسن

العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. وقد رحبت شخصيات ونقابات وفعاليات محلية بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. وفي السياق، وصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية، وذلك في أعقاب القرار الملكي السعودي الأخير القاضي بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأفادت المعلومات بأن الزيارة تهدف إلى دعم المؤسسات اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الإصلاح. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها وأوضاع مؤسسة قوى الأمن الداخلي. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووزير الطاقة والمياه جوصدي على واقع تغذية الكهرباء والمراحل المتقدمة التي بلغها استجرار الطاقة والكهرباء. كذلك عرض الوزير صدي خلال اللقاء تفاصيل التأخير في تفريغ الباخرة بازيليس ال. حياتيا نظم اتحاد النقابات العالمي ضمن الأنشطة المقررة للدورة 114 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ندوة تضامنية خاصة مع الشعوب والدول التي تتعرض لاعتداءات وحصارات وهيمنة، خاصة مع الشعوب والدول التي تتعرض لاعتداءات وحصارات شملت كوبا وفلسطين وإيران ولبنان. وأكد المتحدثون خلال الندوة أهمية تعزيز التضامن الأممي بين العمال والشعوب الحرة في مواجهة الحصار الاقتصادي والاعتداءات العسكرية والتدخلات الخارجية. واعتبر رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو الوفد اللبناني إلى مؤتمر العمل الدولي علي طاهر ياسين أن لبنان عانى على مدى سنوات طويلة من تداعيات الحصار والضغوط الأمريكية التي استهدفت اقتصاده وقطاعاته الحيوية ومعيشة شعبه. معيشيا، أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان للمشتركين المستفيدين في مدينة صيدا بانخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط الدفع من الخزان الرئيس قطر 14 إنشا والذي يقوم بتوزيع المياه في صيدا، يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين السرايا والأولي بالإضافة إلى مناطق الفيلات حارة صيدا القياعة والهلالي. وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت. تربوياً، أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميماً حول تنظيم امتحانات نهائية تعويضية لطلاب المناطق المستهدفة والمتضررين من التنقل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نهى فؤاد عساف بمستشفى سان شارل بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB بوزيتيف أو AB نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-953-514. إذن المريضة نهى فؤاد عساف بمستشفى سان شارل بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB بوزيتيف أو AB نيجاتيف. للتواصل 70-953-514. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وأكدت القيادة المركزية أن هذه الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية عالية مع قدرة مستمرة على تنفيذ ضربات حاسمة عند الحاجة. هذا وأوضحت أن العمليات شملت استخدام ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع إيرانية اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. أضافت أن الضربات طالت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى مواقع للدفاع الجوي في مناطق متفرقة داخل إيران. كما أفادت القيادة المركزية بأنها نفذت ضربات إضافية وصفتها بالدفاع عن النفس، استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إرنا الرسمية وأوردته فرانس بريس، خلال موجتي عمليات ضربنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي تمت إصابتها وتدميرها. في الغضون، أعلنت إيران فجر اليوم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي الإعلان واعتبرته ادعاء كاذبا، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق الحيوي. وقال مقر خاتم الأنبياء المسؤول عن إدارة العمليات الحربية في الجيش الإيراني إن قرار الإغلاق يشمل كافة السفن بما فيها ناقلات السفن والسفن التجارية، محذرا من أن أي محاولة للعبور ستواجه بإطلاق النار. وفي السياق، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب التوترات التي أوجدتها القوات الأمريكية في المنطقة. وأضافت الهيئة استنادا إلى إبلاغ من القوات المسلحة الإيرانية أن على الجهات التي حصلت على تصاريح عبور التحلي بالصبر وانتظار التعليمات والتوجيهات اللاحقة. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان وتركيا دعتا الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مع التأكيد على أهمية الحوار، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستانية إسحاق دار ووزير الخارجية التركية هاكان فيدان. وأضافت أن الجانبين أعربا عن أملهما في التوصل إلى تفاهم مبكر بين جميع الأطراف بما يسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زاباروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء لهجوم خلال الليل. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28، فوق الجبال من 11 إلى 23، أما في الداخل من 14 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة.

0: نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.
1: محمد المختار أعلى الورى ندا، وأكرم مبعوث أتاه كتاب. إليك رسول الله أنهي مدائحي، وإن رجائي راحة وثواب. فأنت أجل العالمين مكانة، وأكرم مدفون حواه.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض حسن البروش بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-841-668. إذن المريض حسن البروش بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-841-668. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. ورحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالقرار معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين. أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الحكومة اللبنانية اتخذت خطوات إيجابية على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة معربة عن ثقتها باستمرار لبنان في اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على أمنه وعلاقاته مع محيطه العربي. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، تضم هبة مقدمة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبارة عن مخبز آلي متنقل مع ملحقاته ومتمماته، مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم. وسيكون في استقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد والأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان للمشتركين المستفيدين في مدينة صيدا بانخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط الدفع من الخزان الرئيس قطر 14 إنشاً، والذي يقوم بتوزيع المياه في صيدا يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين السرايا والأولي، بالإضافة إلى مناطق الفيلات حارة صيدا الأياعة والهلالية. وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت. ارتفعت أسعار النفط فجر اليوم خلال التعاملات المبكرة أمس بعدما بدأت الولايات المتحدة بشن اعتداءات ضد إيران، وبعد ساعات قليلة من بدء الاعتداءات الأمريكية أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام عبور كل السفن. وارتفعت أسعار خام برنت فوق 95 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، وكذلك صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.7% لتغلق عند 90 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل، فيما ارتفعت عقود برنت العالمية 1.8% لتستقر عند 93 دولارا وعشرة سنتات للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجري به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

مما قاله الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، رواه الإمام عبد القاهر البغدادي. معناه: الذي لا يعرف الله لا يكون مؤمنا، كمن يصفه بالجهة أو الجلوس أو المكان. وروى السبكي والذهبي عن ابن حبان أنه نفى الحد عن الله تعالى. وقال البغدادي: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. اللهم قونا على نشر عقيدة التوحيد والتنزيه.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: الصيانة بعد البيع، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 7001، 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدوان الإسرائيلي متواصل، غارات متفرقة على القرى الجنوبية والبقاعية. مقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اطلع من الوزير جو صدي على واقع تغذية الكهرباء. شخصيات ونقابات وفعاليات محلية رحبت بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. إدارة مرفأ بيروت: نؤكد جهوزيتنا الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران: سنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو استقلالها أو سلامة أراضيها. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية سيبقى المضيق مغلقاً حتى إشعار آخر. CNN عن مصدر دبلوماسي: المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة. إسلام أباد بعد التصعيد الأخير لتسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران. خارجية الباكستانية: قنوات التواصل الدبلوماسية بين أمريكا وإيران عبر باكستان كانت ولا تزال مفتوحة. خارجية الهندية: 3 سفن هندية تعرضت لهجمات نفذتها البحرية الأمريكية. بيان مشترك لـ 22 دولة طالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها. الوكالة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زاباروجيا النووية جراء ضربة ليلية. الصحة العالمية بعد 200 حالة وفاة: على أوروبا تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة. أخيراً طقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة ساحلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.
1: ترى كم لدينا وقت لنصل يا أبي إلى وجهتنا؟ سبحان الله، سفرنا طويل جدا، وبعد هذه المحطة سننطلق إلى أمريكا بعون الله.
2: نعم يا حبيبي إبراهيم، لابد لنا من الصبر. وبما أننا ذكرنا إلى الآن اثنين من الأنبياء الكرام في هجرتهم من أرضهم، وبما أنني أسميتك على اسم واحد من أكبر الأنبياء العظماء قدرا، فسنتكلم عنه الآن إن شاء الله وعن هجرته.
1: سنتكلم على هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
2: نعم. فبعد أن قام إبراهيم عليه السلام بدعوة قومه إلى دين الإسلام بشتى الطرق والوسائل المتاحة له، ولم يجد منهم إلا الإعراض والغرق أكثر وأكثر في الكفر والعياذ بالله تعالى، قرر أن يهاجر من بلدته إلى مكان آخر لينشر دين الله تعالى وليدعو قوما آخرين لعبادة الله تعالى.
1: صلى الله عليه وسلم، كم كان صابرا متحملا لأمور كثيرة حصلت معه في حياته الشريفة.
2: صحيح، وسأعطيك نبذة مختصرة عنه قبل أن تعرف كيف هاجر وإلى أين. حيث يروى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في بابل في العراق، وكان قوم ذلك البلد يتخبطون في دياجير الظلام وبهاد الكفر والضلال، فعبدوا أصناما من دون الله تعالى.
1: الله أكبر، يتذللون لأصنام صنعوها بأيديهم ويعبدونها؟ ما هذا الجهل الشنيع؟
2: سبحان الله العظيم. وكان عليهم حاكم ظالم مستبد يقال له نمرود بن كنعان، فلما رأى ما هو عليه من سطوة وقوة ادعى الألوهية ودعا قومه إلى عبادته والعياذ بالله.
1: جهل فوق جهل وضلال فوق ضلال.
2: الله يثبتنا على الحق. ولم يكن فيما بين سيدنا نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبي قبله إلا هودا وصالحا عليهما السلام، وقد ترعرع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكبر واصطفاه الله لحمل رسالته وإبانة الحق، ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا مكان له.
1: يا سلام، كم هي دعوة الأنبياء الكرام إلى تنزيه الله تعالى وعبادته، كم هي عظيمة.
2: نعم نعم.

0: وكان قومه مشركين يعبدون الكواكب السبعة، وكان لهم أصنام بشكل الشمس والقمر وأصنام بشكل الكواكب، وقد أقام عليهم سيدنا إبراهيم الحجة أن عبادتهم لها فاسدة، فالكواكب مخلوقة وذوات أحجام ولا تستحق العبادة البتة، إنما الذي يجب أن نعبده ونوحده هو الله الخالق العظيم.
1: يا سلام، توحيد الله تعالى، نعم الكلام.
0: صدقت، لقد بيّن سيدنا إبراهيم لقومه عندما رأى الكوكب أنه يتحرك ويغيب ويحتاج إلى من يسيره ويغيره، أخبرهم أن الكوكب ليس ربا، وأنه يظهر ويختفي ويتلاشى ويضمحل، وهذه من صفات المخلوقات وليست من صفات رب السماوات الذي ليس كمثله شيء.
1: نعم، كلام صحيح.
0: ولما لم يفهموا عليه وكان قد ظهر القمر وغاب، أعاد سيدنا إبراهيم عليهم إنكاره لعبادتهم الفاسدة لهذا المخلوق المتغير ويحتاج إلى من يغيره، فكانت أفهامهم سقيمة فلم يفهموا ما قصد له. كذلك فعل في الثالثة عندما رأى الشمس بازغة وأنها تتحرك وتحتاج إلى من يحركها، وبالتالي فإنها لا تستحق العبادة لأنها مخلوقة مثلنا، فلم يستجيبوا له فأعلن براءته مما يعبدون.
1: لقد كان دليلا واضحا، ولكن سبحان الله، قلوبهم عميت فلم ترى الحق.
0: نعم، وثبت سيدنا إبراهيم عليه السلام على تنفير الناس من عبادة الأصنام وأنها لا تصلح للعبادة، فعقد النية على أن يكيد لأصنامهم ويفعل بها أمرا يقيم الحجة به عليهم لعلهم يفيقون من غفلتهم.
1: سبحان الله، كم بسبب ثبات الأنبياء اهتدى أناس كثيرون.
0: نعم، وكان لقومه عيد فخرجوا للاحتفال به، وبقي سيدنا إبراهيم في المدينة، ودخل إلى بيت الأصنام فوجد عند أقدامها طعاما، فقال لها على سبيل التهكم: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين.
1: الله أكبر،
0: لقد أخذ يهوي على الأصنام بكسرها وتفتيتها وأبقى على كبيرها.
1: بالتأكيد لحكمة ما.
0: نعم، فعل هذا لكي يرى المشركون أن هذه الأصنام لا تنطق ولا تعقل ولا تدفع عن نفسها ضررا، ولكن قومه الجهلاء لم يفهموا ما أراده، وكما تعلم فقد حاولوا إحراقه بالنار فأنقذه الله تعالى منهم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبسبب تعنت المشركين ورفضهم لدعوة سيدنا إبراهيم في عبادة الله الواحد الأحد، خرج من أرض الكلدانيين في العراق بأمر من الله تعالى مع زوجته السيدة سارة وابن أخيه سيدنا لوط عليه السلام، وتوجهوا إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس.
1: بسم الله عليك يا والدي، معلومات مهمة جدا وتنفعني جدا.
0: الحمد لله رب العالمين. وبلاد المقدس هي في أرض الشام، ثم بسبب القحط هاجر سيدنا إبراهيم إلى مصر، وهناك كان حاكم جبار حاول الاعتداء على السيدة سارة فيبست يده، فطلب منها الدعاء فدعت له فأعطاها هاجر التي أعطتها بدورها لسيدنا إبراهيم الذي رزق منها بولدها إسماعيل عليه السلام.
1: الله الله، لقد جرى مع الأنبياء أمور كثيرة جدا.
0: نعم يا حبيبي، وتعرف بالتأكيد قصة أخذ سيدنا إبراهيم لهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة المكرمة، وما جرى بعد فترة عندما بنى الخليل وابنه الكعبة المشرفة.
1: إن في قصص الأنبياء دروسا عظيمة في الثبات والعطاء والصبر.
0: صدق، ها نحن نقترب من المطار، جهز نفسك.
1: هيا بنا.

بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى.
7: مستمعين الكرام، محبي سماع مدائح المنشد الحاج محمد الخير، نبقى الآن مع باقة منوعة من أجمل ما أنشده.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-880.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدوان الإسرائيلي متواصل، غارات متفرقة على القرى الجنوبية والبقاعية. مقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اطلع من الوزير جو صدي على واقع تغذية الكهرباء. شخصيات ونقابات وفعاليات محلية رحبت بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. إدارة مرفأ بيروت: نؤكد جهوزيتنا الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران: سنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو استقلالها أو سلامة أراضيها. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية سيبقى المضيق مغلقاً حتى إشعار آخر. CNN عن مصدر دبلوماسي: المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة. إسلام أباد بعد التصعيد الأخير لتسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران. خارجية الباكستانية: قنوات التواصل الدبلوماسية بين أمريكا وإيران عبر باكستان كانت ولا تزال مفتوحة. خارجية الهندية: 3 سفن هندية تعرضت لهجمات نفذتها البحرية الأمريكية. بيان مشترك ل 22 دولة طالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها. الوكالة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زاباروجيا النووية جراء ضربة ليلية. الصحة العالمية بعد 200 حالة وفاة: على أوروبا تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة. أخيراً طقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة ساحلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
1: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. أطلقت إنستغرام ميزة ترتيب المنشورات على الصفحة الشخصية بالسحب والإفلات بعد سنوات من المطالبات، إذ أعلن التطبيق رسمياً عن إطلاق ميزة جديدة تحدث تحولاً جوهرياً في طريقة إدارة الصفحات الشخصية، بات بمقتضاها المستخدمون قادرين على إعادة ترتيب منشوراتهم بحرية كاملة للمرة الأولى في تاريخ المنصة. وتزامناً مع إعلان، كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام في منشور نشره أخيراً عن الميزة الجديدة التي تحمل اسم ريكورد جريد أو إعادة ترتيب الشبكة، وهي إضافة تندرج ضمن أدوات إدارة الصفحة الشخصية على المنصة. تقوم الميزة على مبدأ السحب والإفلات، إذ يكفي المستخدم النقر على أي منشور داخل صفحته الشخصية وسحبه إلى الموضع الذي اختاره، ثم إفلاته هناك في عملية تصفها إنستغرام بأنها بسيطة ومرنة. والأهم في هذه الآلية أنها تلغي الحاجة إلى الحل التقليدي المجهد الذي اضطر إليه كثير من صناع المحتوى سابقاً، وهو حذف المنشورات وإعادة نشرها من أجل التحكم بترتيبها. وقد لخصت إنستغرام الغاية من الميزة بقولها إنها تتيح للمستخدمين وضع أفضل أعمالهم في الواجهة وسرد قصتهم بالطريقة التي يرغبون فيها. عملت شركة أبل على تطوير تطبيق Image Playground ليصبح أكثر تقدماً مع اقترابه من نماذج الـ AI المتخصصة في تظهير الصور وتحريرها بدقة أعلى، إذ أصبح يوفر إمكانية تعديل الصور مباشرة إلى جانب إنشاء صور واقعية بجودة محسنة. ودمج التطبيق بشكل أوسع داخل منظومة تطبيقات الشركة، بما في ذلك تطبيق الخلفيات، ما يسهل إنشاء الصور واستخدامها عبر مختلف الخدمات والتطبيقات. أصبح بإمكان تطبيق الصور تعديل الصور مباشرة باستخدام الـ AI، بما يتيح إعادة وضع العناصر والأشخاص داخل الصورة بسهولة ومرونة أكبر. وتعتمد هذه الميزة على الـ AI لملء الفراغات، بالإضافة إلى تحسين زوايا التصوير للحصول على نتائج أكثر احترافية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعده خارجيه مريحه وداخليه بصاله واسعه وكبيره، بتقدم صاج قهوه سحلب فرابيه وسموذي واراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الاحبه والرفقه، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
1: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين، مع تلج او بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة او حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: أرسل الله تعالى الأنبياء الكرام وجعل خاتمهم وأفضلهم سيدنا محمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعن هذا الموضوع سنترككم مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد، كما ونذكر بأمر مهم، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون واعيا. من صفات طالب العلم أن يحافظ على الهدوء والإنصات، وأن يقبل بكليته إلى ما يقوله المدرس، لئلا يفهم شيئا خطأ، ولا يتكلم مع من عنده لئلا يشوش على مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته. عم بيقول من معنى الإيمان بالرسول، من معنى الشهادة الثانية، الاعتقاد والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. وقال: لا نبي بعدي. من هنا أيها الأحبة، أجمعت الأمة كما نقل القاضي عياض وابن حجر والنووي وابن دقيق العيد، أجمعت الأمة فيما نقل هؤلاء على كفر من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كفر من صدقه، وعلى كفر من صدقه. يعني أجمعت الأمة، ذكرنا أي وذكرنا ثلاث أحاديث، وذكرنا أربعة من العلماء اللي نقلوا الإجماع على كفر من قال بوجود نبي يبعث بعد سيدنا محمد، وعلى كفر من يصدقه. اسمعوا وانتبهوا، بما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا رسول، قال علماء الأمة بأسرهم إن من جاء وادعى أنه نبي أوحي إليه، أو أن فلانا يعني صدق غيره أنه بعث بعد محمد، فهو كافر بإجماع الأمة. من هون بنعرف أنه غلام أحمد القادياني وابنه وحفيده وجماعة القاديانية وجماعة الأحمدية، بسموا حالهم الأحمدية كمان، ولهم مؤسسات ضخمة كبيرة في إنجلترا، لهم مؤسسات ضخمة وكبيرة في إنجلترا، في ألمانيا، في فرنسا، في عدد كبير من دول الغرب. هؤلاء الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون عن زعيمهم ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، يقولون إنه نبي تحت ظل نبوة محمد، وهذا لا ينفعهم. يعني أحيانا يقولون نبوة ظلية، وأحيانا ماذا يقولون؟ نبوة مستقلة. هذا كفر وهذا كفر. شو رجع إجا بعدين ابنه ادعى النبوة لنفسه، مات اجا حفيده، وهول لهم تلفزيونات ولهم فضائيات، عرفوا انهم ليسوا من المسلمين، بيلبسوا عمائم كبيرة وبيكون لها عذبة قائمة احيانا مثل تيعون الهند والباكستان. هؤلاء ليسوا من المسلمين، كذبوا الله والقرآن والحديث والإجماع. فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد أو صدق مدعيها فهو كافر بإجماع الأمة. هون عندنا سؤال أو عندنا جواب على سؤال قد يطرح عليكم، شو هو؟ إنه عم بتقولوا لا نبي بعد محمد. نعم، فيقال لك كيف إذن تقولون بنزول المسيح من السماء؟ فالجواب أن لا تعارض بين هذا وهذا، لأن المسيح كان قد نبئ قبل سيدنا محمد، ليس نبيا جديدا وليس نبيا بعث بعد محمد، لا، إنما كان قبل محمد عليهما الصلاة والسلام وما زال على قيد الحياة إلى الآن، إلى الوقت الذي سينزل فيه من السماء إلى الأرض. فهذا لا تعارض بينه وبين ما قلناه، ولا تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث والإجماع. ثم انتبهوا، عيسى عليه الصلاة والسلام هو الآن يعمل بشريعة محمد، يعني ما بينزل بيقول للناس اتبعوني على شريعتي، لا، ينزل فيقول اعملوا بشريعة محمد. لأنه شو قلنا امبارح؟ ماذا قلنا البارحة؟ الرسول ينسخ شرع الرسول الذي قبله، ومن آخر الرسل؟ يعني شريعة محمد ناسخة للشرائع السابقة. معناته عيسى ليس نبيا جديدا بعث بعد محمد، لا، هو ينزل يعمل بشريعة محمد ويطبق شريعة محمد ويدعو إلى تطبيق شريعة محمد. فهذا لا تعارض فيه مع ما قررناه من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم من الدليل على أن عيسى ينزل عاملا بشريعة محمد أنه لما ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، يكون المهدي رضي الله عنه قد ظهر، ويكون قد قام ومعه الناس يتهيئون لصلاة الفجر، يريدون الصلاة، وبعضهم بعض العلماء قال صلاة العصر، لكن الأكثر قالوا صلاة الفجر. اسمعوا، يكون المهدي أراد أن يتهيأ للصلاة وخلفه الناس، ينزل المسيح من السماء واضعا يديه على أجنحة الملائكة، فلما يصير ظاهرا للناس المهدي لا يكبر، ينتظر، فيصل المسيح، ينزل فيقدمه المهدي، فلا يتقدم المسيح بل يأمر المهدي أن يتقدم هو، فيتقدم المهدي ويصلي إماما بالمسيح. ليش؟ إعلاما للناس أنه نزل عاملا بشريعة محمد، يصلي هو مقتديا بالمهدي. وبما أن المسيح أعلى رتبة بلا شك، بعد تلك المرة يصير المسيح هو يقف إماما بعد تلك المرة، وهذا فيه تأكيد على أن المسيح ينزل عاملا بشريعة محمد. ومن شريعة محمد، اسمعوا منيح، وهذه المسألة الثانية مهم تفهموها، ومن شريعة محمد أن الجزية تنسخ ويرفع العمل بها عند نزول عيسى، وليس عيسى هو الذي ينسخها. فهمنا؟ نرجع من عيد. أليس مما ثبت في القرآن والسنة والإجماع وجود الجزية؟ بلى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هذا من شريعة محمد يعمل بها، والرسول أخبر أن هذا الحكم يرفع عندما ينزل عيسى. شو يعني؟ ليس عيسى هو الذي نسخ هذا الحكم، بل هو من شريعة محمد أن يعمل بهذا الحكم إلى وقت نزول المسيح، فإذا نزل المسيح نسخ هذا الحكم. مش يعني عيسى ينسخه، وليس من شريعة عيسى أن ينسخ شيئا من شريعة محمد، بل شريعة محمد هي الناسخة للشرائع السابقة. وضح؟ هذا معناه، حتى لا يلتبس على البعض انه كيف لما بينزل عيسى ترفع الجزية، مع عيسى بعث قبل محمد. هذا من شريعة محمد أن هذا الحكم يعمل به إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى رفع العمل بالجزية، يعني ينسخ، وهذا من شريعة محمد وليس من شريعة عيسى، وليس من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا عيسى ليس نبيا بعث بعد محمد، بل بعث قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، وما زال على قيد الحياة، وسينزل إلى الأرض كما قال الله في سورة الزخرف في القرآن: وإنه لعلم للساعة. نزول المسيح إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن. شو يعني ليوشكن؟ قرب، صار قريبا. هذا واجب علينا نصدق به وأن نؤمن به، ظهور المهدي ونزول المسيح، هذا مما أخبر الرسول عنه، فواجب التصديق به والإيمان به بلا شك ولا ريب. اسمعوا الحديث. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا. هم فائدتين: حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري. في شيء من أعمال الحج خاص بالمدينة؟ لا، أعمال الحج أين؟ في مكة، ما هيك؟ طيب لماذا يأتي المسيح من مكة إلى المدينة بعد أن حج أو اعتمر؟ قال: وليأتين قبري، يعني السفر بقصد زيارة قبر النبي جائزة. السفر جائز مع السفر بقصد زيارة القبر الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. إذن هذا الحديث فيه عدة فوائد. هل الموضع الشاهد في المسألة الأولى ظاهرة: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يعني صار قريبا، صار قريبا، ظهور المهدي له علامات. هذه العلامات التي أخبر عنها الرسول معظمها حصل، معظم هذه العلامات تحقق، لذلك قال العلماء: صار ظهور المهدي قريبا جدا. بل قال بعض العلماء: إنما بقي من العلامات يحتمل أن يتحقق بعد ظهور المهدي من شدة اقتراب ظهوره. ثم إن نزول المسيح من السماء وظهور المهدي من الأشياء الثابتة في الشرع، نحن نصدق بذلك. وحديث ظهور المهدي رواه أبو داود، لذلك قال العلماء: إن من أنكر ظهور المهدي يكون فاسقا، أما إن كان عالما بما ورد في الحديث مصدقا ثم أنكر يكفر، لأنه يكون صار مكذبا للنبي. أما إذا كان لجهله أنكر هذا يكون فاسقا فيعلم الصواب. إذن علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي المهدي، والعلامات الباقية القليلة قال العلماء يحتمل أن تتحقق بعد ظهور المهدي. ثم بعد ظهور المهدي تبدأ العلامات الكبرى. إلى الآن العلامات الكبرى ما تحقق منها شيء، لأن حتى ظهور المهدي من العلامات الصغرى، إنما العلامات الكبرى تبدأ بعد ذلك لما يأتي الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج وينزل المسيح من السماء. هذه من العلامات الكبرى، خروج نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب، يعني تخرج من المشرق تسوق الناس إلى المغرب، هذه من علامات الساعة الكبرى. ها؟ وأشياء نحو 10 علامات من الكبرى. الكبرى بعد ما ظهر منها شيء، أما علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي شيء قليل ثم المهدي. هذا مصدق به لأنه مما ثبت في الحديث. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وأنه سيد ولد آدم أجمعين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق، فهو صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله عز وجل. الآن يتكلم المؤلف هنا عن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، على كل العالمين، ويقول هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه عند أهل الحق، وأدلة ذلك كثيرة جدا. الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق كثيرة جدا. هذه الأدلة، من هذه الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظوا ماذا قال العلماء وأهل الحق وأهل التفسير في هذه الآية. الخطاب هنا لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سؤال: هذه الأمة بسبب من نالت الخيرية والأفضلية على سائر الأمم؟ بسبب نبيها، ما هيك؟ بسبب نبيها. فإذا كانت هذه الأمة أفضل وخير الأمم بسبب نبيها، كان نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قال ابن عباس: أي وحياتك يا محمد، الله يقسم بحياة محمد، والله عز وجل ما أقسم بحياة آدم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة العادية بفترة الوحي أدي عاش 23 سنة، ما هيك؟ لاحظوا 23 سنة من 40 ل 63. مع هذا آدم عاش 1000 سنة. الله ما أقسم بحياة آدم، أقسم بحياة محمد. نوح بعض العلماء بيقول أنه عاش 1750 سنة. ألفا إلا 50 سنة يدعو للإسلام، يدعو قومه، لكن هو عاش 1750 سنة مع هذا. الله ما أقسم بحياته في القرآن، أقسم بحياة محمد. وكذلك المسيح عليه وعلى كل الأنبياء سلام الله ما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. ما في أي في القرآن أن الله أقسم بحياة المسيح، وكم مضى عليه منذ خلق إلى اليوم، مع هذا الله ما أقسم بحياته. وأكثر من ذلك الخضر، الخضر بعض العلماء يقول إنه من أبناء آدم لصلبه، وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. بعض المفسرين بيقول كان من زمن موسى، وبعضهم قال كان من أولاد آدم وما زال على قيد الحياة، يموت يوم يرفع القرآن من الأرض. يعني قد ايه بعد بده يعيش؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. انظروا، هذا آدم ونوح والخضر والمسيح، كم عاشوا؟ الله ما أقسم بحياتهم. أصغرهم سنا هو محمد، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن. أصغرهم سنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن، لأن قلب النبي حوى من معرفة الله ومحبته وخشيته وتعظيمه ما لم يحوه قلب مخلوق قط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو أتقى الخلق لله، مش أكبركم سنا. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. شوفوا السيدة فاطمة رضي الله عنها، أصغر أخواتها وهي أفضل، لأنها أتقى، لأنها أتقى. إذن العبرة بالتقوى، ليس بكبر السن ولا بقوة الشهرة، لا، العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتقى خلق الله، هو أبغض خلق الله إلى قلب إبليس. إبليس يكون بالنسبة إليه الأتقى هو الذي يكرهه أكثر، فالأتقى هو محمد. لذلك إبليس لا يبغض أحدا قدر ما يبغض محمد، لأنه الأتقى. فإذا هذا من جملة الدليل أن الله أقسم بحياة محمد في القرآن. ولكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نقسم بحياة محمد. الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا آمر له ولا ناهي له، يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع. لذلك أقسم بالتين والزيتون وبالبلد الأمين وبالشمس وضحاها، أشياء أقسم الله بها لعظيم منفعتها للعباد، هي تنفع العباد لا تنفع الله. انتبه معي، الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون، أما أنت أيها الإنسان، أنا، ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذن انتبه، بالنسبة للمخلوق لا يقسم إلا بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، يعني كأن تقول وذات الله هذا قسم، كأن تقول وقدرة الله هذه صفة من صفات الله، كأن تقول والله كأن تقول والرحمن والرحيم. فإن أقسمت بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه كان يمينا، ولكن لا يجوز لك أن تقسم بمخلوق. يعني لا تقول وحياة أمي، ما بتقول وحياة بي، ما بتقول وحياة راس جدي، ما بتقول غربة ابني الوحيد، ما بتقول عفة وسترة بنتي. شو هذا؟ هذا ليس يمينا، هذا ليس يمينا. ما بتقول وحياة قبر بي، وهذا ليس يمينا. بل أكثر من ذلك، لو قلت وحياة قبر محمد ليس يمينا، صلى الله على محمد. نحن هون عم نقرر أن محمد أفضل الخلق، لكن الحق حق، لا تستطيع أن تقسم بمحمد. تقسم برب محمد، تقسم برب محمد، هذا هو الحق. فما بتقول وحياة الكعبة الشريفة؟ لا، ولا والكعبة، الكعبة جماد. الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، نعم، محترمة، معظمة، مباركة، مقدسة، نتبرك بها، لكن لا نحلف بها. هذا ليس يمينا. يعني لا بنقول وحياة الكعبة لأنها جماد ليس لها حياة، ولا نقول والكعبة لأنها مخلوقة. واليمين يكون بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: الحلف بغير الله معصية. أحمد بن حنبل يقول: الحلف بغير الله معصية. طيب شو معنيت حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ انتبه، ليس معناه أن الإنسان مطلقاً إذا حلف بغير الله يكفر ويشرك، لا. شو معنيت من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من حلف بغير الله معظماً له كتعظيمنا لله، هذا الذي يشرك. مثل كيف يعني؟ كقول اليهود وعزير، لأنهم يعبدونه، هذا إشراك. إذا واحد حلف بمخلوق، بجماد أو بإنس أو بجن أو بملك، معظما له، معظما له كتعظيم الله، هذا الإشراك، هذا الكفر. أما غالب الناس لا يريدون هذا. اليوم لما واحد بيقول وحياة بنتي، هل يعظمها كتعظيم الله؟ لا. لما واحد بيقول وحياة بيي، وحياة ابني، هل، أو رحمة بيي، هل يعظمه كتعظيم الله؟ لا. فهون حرام، بس منه شرك، منه كفر، منه خروج من الإسلام. شو الدليل؟ قال عمر رضي الله عنه وأبي، قال له الرسول: لا تحلفوا بآبائكم. ما قال له كفرت، لأن عمر لا يعظم أباه كتعظيم الله. مع ذلك الرسول قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عرفنا؟ فإذا شو معنيت من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من يعظم شيئا كتعظيم الله، هذا الكافر، هذا المشرك. أما المسلم إذا قال وحياة محمد، هذا ممنوع في الشرع، لكن لا يكون مشركا، لأنه لا يعظم محمدا كتعظيم الله. إذا واحد قال وحياة الكعبة، هذا منه كافر، لكن هذا الحلف حرام، لأنه حلف بمخلوق. وأحمد بن حنبل يقول: الحلف بغير الله معصية. وحتى ما روي عن الشافعي: ها، أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. قال بعض العلماء: لو قيل إنه أراد أنه معصية لا يبعد، لأنه لماذا قال أخشى أن يكون معصية؟ فإذا انتبهوا، لمعود يقول وحياة أختي ليترك هذا، لمعود يقول وحياة بنتي ليترك هذا، لمعود يقول وحياة بيي وحياة أبر أمي ليترك هذا. إن كان صادقا وكان الحلف فيه مصلحة شرعية فليقل بلى والله، لا والله، بلى وحق الله وذات الله وجلال الله. ها، إذا كان الحلف لمصلحة. الرسول ما كان يحلف إلا إذا أراد أن يحق الحق أو أن يبطل الباطل أو أن يؤكد أمرا مهما. كان يقول بلى ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده ورب الكعبة. لاحظوا، ورب الكعبة، هذا حلف. الرسول كان يحلف بهذه الألفاظ إذا أراد أن يؤكد أمرا مهما. فما تتعودوا على الحلف لغير مصلحة، مش إنه بس مشان الطعم صاحبك، والله العظيم بدك تأكل هالكوسية يا أخي، اتركه، تقليل الطعام هو الأحسن، تقليل الطعام هو الأفضل. ليش عم تحلف عليه؟ هو إن قلل الطعام أفضل. بعض الناس يحلف والله العظيم ما بتقوم حتى تخلص هالأكل. تعودوا أن لا تحلفوا، اعزم عليه أن يأكل إن أردت أن تكرمه، لكن لا تحلف، لا تعود نفسك الحلف، لا تعود نفسك الحلف إلا إن كانت مصلحة مهمة للدين، للشرع، إحقاق الحق، إبطال الباطل، إظهار الحق. احلف لأن هذا للخير، هذا فيما يحبه الله ويرضاه. فالحاصل، الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون وأقسم بالشمس وضحاها وبالبلد الأمين والفجر وأشياء أخرى، لكن نحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فهذا من جملة الدليل لأهل السنة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله. أقسم الله بحياته في القرآن، ولم يقسم بحياة من كانوا أكبر منه سنا بكثير. ومن جملة الأدلة ماذا؟ ما ورد في حديث البيهقي في حديث الإسراء والمعراج، أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم له جبريل البراق وقال له اركب، ماذا قال الرسول؟ فاستصعبت علي. انتبهوا، هون مش يعني فزعت مني، مش يعني خافت مني، مش يعني نفرت مني وهربت مني، لا لا لا لا لا. شو يعني فاستصعبت علي؟ معناه أن البراق من شدة فرحه ومن شدة الأنس الذي حصل له أن الذي سيركب عليه هو محمد، اهتز البراق، البراق اضطرب. قال فاستصعبت علي، قال العلماء أي من التيه والفرح والدلال، من التيه والفرح والدلال. ماذا فعل جبريل؟ أمسك البراق بأذنه وقال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. هذا رواه البيهقي. هلا هون بيطلع لك سؤال، إنه ليش مين من الأنبياء ركب على البراق حتى لي جبريل قال له ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد؟ احفظوا الجواب. روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة، كتاب مجلدين اسمه تاريخ مكة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له براق، كان يتردد عليه بين مكة وفلسطين. وإبراهيم أفضل العالمين بعد محمد، لذلك قرن ذكر اسمه مع اسم النبي في التشهد في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية. فلما ثبت أن إبراهيم الذي هو أفضل الخلق بعد محمد ركب البراق، دل قول جبريل للبراق أن محمد أفضل من إبراهيم، أي أفضل الخلق، يعني أفضل العالمين، يعني أفضل العالمين. قال اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد فثبت البراق. ومن جملة الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح له باب الجنة. لا يدخل الجنة أحد، لا يدخلها أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق أهل السنة والجماعة نصرهم الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد وفرج عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم الطف بنا وفرج عنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان بجاه نبيك محمد وبسر الفاتحة.
2: استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ جميل حليم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. تتجه أنظار مليارات المشاهدين إلى الملاعب، وتتجه عيون الدبلوماسيين والعسكريين إلى الخليج، وكأن العالم يعيش مشهدا مزدوجا. كرة القدم تحاول جمع ما تفرقه الحروب، فيما يختبر مونديال 2026 منذ يومه الأول قدرة الرياضة على الصمود في وجه أكثر الأزمات الجيوسياسية سخونة. وكشفت مصادر حكومية لصحيفة الجمهورية أن جولة واشنطن بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستأخذ طابعا عسكريا تنفيذيا لا سياسيا استعراضيا، لأنها ستذهب إلى التفاصيل التي تصنع الاستقرار أو تفشله: المناطق التجريبية، خطوط الانسحاب، تقليص الطلعات الجوية، قواعد حرية الطيران، دعم الجيش، وآليات المراقبة الدولية.
0: جولة الصحافة.
1: مع عودة منطقة الشرق الأوسط إلى الدوامة العسكرية، ما يتيح للائتلاف الحاكم الإسرائيلي استكمال سياساته المجنونة على الأرض اللبنانية، بالرغم من الوعود الأمريكية حول فصل مسار واشنطن عن مسار إسلام أباد، الأمر الذي يبدو صعبا للغاية في ضوء ما تقوله الأرض إن باتجاه إيران أو باتجاه لبنان، حيث لا كلمة إسرائيلية توحي في الرغبة بالتوصل مع لبنان إلى اتفاق أمني دون أي مكاسب أمنية.

0: في خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني انهيار التحالف بينهما، لكنه يعكس تباينا في الأولويات والأهداف السياسية والعسكرية في ظل الحرب المستمرة على إيران وحلفائها في المنطقة. ويشير تقرير إلى أن التوتر بين الرجلين أصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعدما دعا ترامب نتنياهو مرارا إلى تجنب التصعيد الذي قد يقود المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كما أكد الرئيس الأمريكي وقوع مشادة حادة بينهما بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملياتها العسكرية في لبنان الذي تعتبره إيران إحدى ساحات المواجهة الحساسة في أي تفاوض من محتمل مع الولايات المتحدة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

تكاثرت المداح في مدح أحمد، عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

وصل الأنصار رضي الله عنهم إلى مكة مع وفدهم، وبدأوا يرتبون للموعد الذي سيتم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يريد أن يجعله في غاية السرية، لأنه الموعد الذي يسبق قيام دولة المسلمين. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقابل ممثلين عن 75، لأنهم من بطون مختلفة وفروع متنوعة من الأوس والخزرج. صحيح أنهم يرجعون في النهاية إلى قبيلتين، لكن فيهم بطون كثيرة وفروع كثيرة، وقد لا يوافق الكل على جميع الشروط التي سيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى المدينة ثم يكتشف أن منهم ليس على قدر المسؤولية، أو أن فيهم معترضا على وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على بعض بنود الاتفاق. لذا كان لابد أن يقابلهم كلهم ويتأكد أنهم كلهم موافقون على هذا الموضوع بكل أبعاده، وأن كل واحد منهم سوف يبايعه ويسلم عليه بيده من أجل أن يؤكد البيعة معه بنفسه، ويطمئن من كل واحد بعينه أنه موافق على كل بنود الاتفاق. كيف سيقابلهم وهم في زحمة الحج ووسط مكة الصغيرة؟ كيف سيلتقون معا من غير أن يشعر به أحد من أهل مكة؟

اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الموعد في آخر ليلة من ليالي الحج، أي في ليلة 13 من ذي الحجة، لأن الحجاج سيعودون إلى بلادهم في اليوم الثاني مباشرة. فلو أن أحدا من أهل قريش علم باللقاء فلن يصلوا إلى الوفد إلا بعد رحيله، وجعل ساعة اللقاء في الثلث الأوسط من الليل، لأن أغلب الناس في مكة سيكونون نياما في هذا الوقت. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مكانا بعيدا عن زحمة الحجاج، اختار الشعب الأيمن من العقبة، وهو مكان بعيد لا يوجد أحد من الحجاج وضع فيه مخيمات. ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا في مكة بالموعد إلا ثلاثة فقط، وسيكون لهم دور في الاجتماع، وهذا ليس بشك في المسلمين، لكنه يريد السرية التامة. وهؤلاء الثلاثة هم عمه العباس، وكان في ذلك الوقت ما زال مشركا، وأبو بكر، وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما العباس فلأنه سيكون مشاركا في الاجتماعات، وأما أبو بكر وعلي فلتأمين المكان ومراقبة مداخل الشعب الذي سيتم فيه اللقاء، وكذلك ليأخذ الأنصار الحيطة أيضا، فمعهم في الوفد نحو 250 مشركا في نفس الخيام، ورئيس الوفد مشرك، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول الذي سيكون بعد ذلك زعيم المنافقين، فلا بد أن يأخذ الحذر الكافي. كان عدد الأنصار 75 شخصا ضمن الوفد اليثربي الذي ضم نحو 300 إنسان بينهم مشركون، وفدوا إلى مكة في موسم الحج. وكان موعد الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء موسم الحج عند العقبة ليلا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المشاركين في بيعة العقبة الثانية: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل الأول خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا، وهو طائر صغير يشبه الحمام مستخفين، فكانوا يخرجون واحدا واحدا أو اثنين اثنين إلى أن اجتمعوا كلهم في المكان المتفق عليه. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموعد ومعه عمه العباس، وكان ما زال مشركا، وبعث أبا بكر وعليا كلا منهما على مدخل من مداخل الشعب للمراقبة. بدأ الاجتماع الذي سيغير من خارطة الأرض كلها، وكان وقت الاجتماع قصيرا مع أن أحداثه كانت كبيرة. وقد يسأل البعض نفسه: أين كان أعداء الله وقت أن تم هذا الاجتماع المهيب؟ أين كان أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهم من قادة قريش؟ أين كان أحبار اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما؟ أين كان كسرى وقيصر؟ كل هؤلاء كانوا نياما، كلهم كانوا غافلين، لا أحد كان يعرف بهذا الاجتماع الذي سيتم، مع أنهم كلهم بعد ذلك ستتزلزل عروشهم نتيجة هذا الاجتماع. هذا والله من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. شيء قد يستبعد حصوله في ذلك الزمن، لكنه حصل بفضل الله. مجموعة بهذه القلة وهذا الضعف في مثل هذا المكان الذي لا يظهر على خارطة الأرض، وبعد ذلك سيكون هذا الاجتماع سببا في تغيير كثير من الأمور في الأرض في غضون سنوات قلائل.
مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء. صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً 6:00 PM، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة 2:45 ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد 11:00 PM، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة 1:30 PM، قصة وعبرة يومياً 10:00 PM، حكي مفيد الخميس 11:00 PM، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية 14 حزيران 11:00 PM، وباللغة الفرنسية 2:00 PM في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية 4:15 PM. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية 21 حزيران 11:00 PM، وتليها باللغة الفرنسية 2:00 PM، وبعدها باللغة الإنجليزية 4:15 PM. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال جوني منير في صحيفة الجمهورية: بدءا من هذه الليلة يبدأ الكرنفال الكروي الذي يشغل الدنيا مرة كل 4 سنوات، لكن الحرب المتقطعة الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى قد تحجب متابعة هذا الحدث العالمي، وحيث ستجري بعض منه على الأراضي الأمريكية. فعلى الرغم من مشاركة فرق عربية في هذه البطولة بالإضافة إلى الفريق الإيراني، إلا أن الحماوة الحربية آخذة في التصاعد على حساب المسار التفاوضي المجمد. إدارة ترامب أرادت

0: جديدة مع لبنان، واحدة دبلوماسية وثانية عسكرية. من هذه الزاوية يشعر الرئيس بري بأن الوقت أصبح ضاغطاً وأن منسوب الخطر يرتفع. من هنا يمكن الاستنتاج أن بري لا يرفض التفاوض من حيث المبدأ، لكنه يحاذر من أن يتحول إلى مسار تطبيع سياسي أو اتفاق منفصل يجري إقراره على لبنان من موقع الضعف، وهو ما سيجعل الشيعة يدفعون ثمنه. لذلك يتمسك بوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وفق برنامج زمني محدد وواضح وربط أي ترتيبات أمنية بمكاسب لبنانية واضحة. من المقرر أن تستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحت الرعاية الأمريكية بشقيها الدبلوماسي والعسكري في 22 من الجاري، وتعول واشنطن على تحقيق تقدم ملموس لم يحصل خلال الجولة السابقة. وكان لافتاً ما وصل إلى بيروت بأن مسودة الموازنة الأمريكية للعام المقبل لاحظت انخفاضاً في بند المساعدات العسكرية للبنان وصلت إلى حدود 35 مليون دولار فقط. فهل ما يكون قد تسرب يهدف للضغط مسبقاً على القرار العسكري اللبناني لتعديل موقفه خلال المفاوضات؟ كل التفسيرات ممكنة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور، ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه. فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب، أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب، فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الغذاء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12، 13، و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت:
2: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال:
1: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين.
2: قالت آمنة: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي فقال:
1: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام.
2: قالت آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال:
1: الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه.
2: فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة.
1: ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة، كما صححه الحافظ صلاح الدين العلائي. ولما مات ضجت الملائكة إلى باريها وقالت: إلى هنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك، وأنا على كل شيء قدير.
2: ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنينها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة بنت وهب: لما كان أول شهر من شهور شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
1: مرحبا مرحبا بك يا محمد.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
1: قال: أنا آدم.
2: فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟
1: قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر.
2: فلما كان في الشهر الثاني قالت آمنة: دخل علي رجل جليل القدر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
1: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا صفوة الله.
2: قلت له: سيدي من أنت؟
1: قال: أنا شيث.
2: قلت: وما تريد يا شيث؟
1: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم، الضب له يكلم والحجر عليه يسلم.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار، وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
1: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر.
2: قلت له: سيدي من أنت؟
1: قال:
3: أنا النبي إدريس.
2: فقلت ما تريد يا إدريس؟
3: قال أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
3: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا نوح.
2: فقلت: وما تريد يا نوح؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
3: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين.
2: قلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا نبي الله هود.
2: قلت: وما تريد يا هود؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود واللواء المعقود.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
3: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا إبراهيم الخليل.
2: قلت: ما تريد يا إبراهيم؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
3: السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح.
2: فقلت له: سيدي وما تريد؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
3: السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا موسى بن عمران.
2: فقلت: وما تريد يا موسى؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان.
2: ثم انصرف. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول:
3: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق.
2: فقلت له: سيدي من أنت؟
3: قال: أنا عيسى بن مريم.
2: فقلت: ما تريد يا عيسى؟
3: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام. وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة:
2: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول، أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى:
4: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.
2: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت:
5: أبشري يا آمنة، من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى.
2: ثم جلست عن يميني، ثم تقدمت الثانية وقالت:
6: من مثلك يا آمنة، فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى.
2: ثم تقدمت الثالثة وقالت:
7: يا آمنة، نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر.
2: ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت:
8: يا آمنة، من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر.
2: ثم جلست بين يدي وقالت:
8: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي.
2: قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.
3: فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان، تعالى ربنا ذو الجلال. ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض، ورفرفت الأطيار وجاءت الوحوش من القفار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.
2: قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال:
3: انزل يا نبي الله.
2: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا، وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة، مع أحدهم طست من الذهب، ومع الثاني إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق، وأنشد لسان الحال:
3: يا ربنا يا إلهي خالق البشر، صل وسلم على المختار من مضر. يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضر، يا ليلة ما تجارى في فضائلها لأنها في الليالي غرة القمر، يا ليلة ما لها في الدهر ثانية لأن جوهرها فرد لذي النظر، يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر، إن كان موسى سقى الأصباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم بتفلته قد رد من بصري. صلى

0: كأنه يقول زدني. فقال له رضوان:
1: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. وإذا مناد ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وعرضوه على موارد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم، وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت أن لا ترضعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم.
2: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

خبير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازياً مجاهداً تقياً. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة.

0: 76 67 98 98.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
8: رجعنا

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راضي.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجل

0: لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
1: لا إله إلا الله.

0: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحق، هكذا كونوا.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً السادسة عصراً، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد الحادية عشرة صباحاً، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، قصة وعبرة يومياً العاشرة ليلاً، حكي مفيد الخميس الحادية عشرة صباحاً، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية الأحد الرابع عشر من حزيران الحادية عشرة صباحاً، وباللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية الأحد الحادي والعشرين من حزيران الحادية عشرة صباحاً، وتليها باللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: نداء المعرفة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
5: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

0: ذهب إلى المسجد وأثناء الصلاة رن هاتفه فإذ بصوت أغنية يملأ المسجد، وكان قد نسي أن يضع تليفونه على وضعية الصامت، وبدل من أن تتوجه له نصيحة بالحسنى هاجمه الإمام وبعض المصلين وناله تأنيب قاس منهم. من يومها خرج ولم يعد إلى المسجد، ثم توجه نحو المقهى فأوقع الشيشة وصحن الفحم بالخطأ، فأقبل عليه عمال المحل يقولون له بكل هدوء: ولا يهمك حبيبنا، الحمد لله على سلامتك. ومن يومه أصبح هاجرا للمسجد وزبونا دائما للمقهى.
1: يعني قصة قصيرة وبقلبها كتير قصص ممكن ناخدها منها. هنحكي أكتر عن هالموضوع مع فضيلة الشيخ أحمد كلش. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: اهلا وسهلا بكم يا استاذ علي، بارك الله فيك.
1: حبيب قلبي شيخ، عراسي انت.
2: اولا بحب وجه تحيه لاذاعه نداء المعرفه وللعاملين بها، بارك الله بكم.
1: امين وبكم.
2: بعد ما سمعنا هذه القصه، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله. انا اول قصه خطرت ببال الان بالنسبه للقصه التي حصلت التي اخبرتم عنها، انه انسان كان بالمسجد وطلع من تليفونه صوت اغنيه، قام البعض حكى بطريقه فنفر ومع بقى ذهب الى المسجد. بدر الدين الحسني رضي الله عنه هذا كان محدث ببلاد الشام، وكان ولي وصالح وعالم وزاهد، يعني كان قصه كبيره سيد الكريم. فبيوم من الايام بيجي مطرب مغني بده يقابله للامام بدر الدين الحسني. فالخدم والناس اللي كانوا عند الإمام بدر الدين الحسني ما كانوا يخلوا لهذا المغني، لهذا المطرب، أنه يقابلوا للإمام بدر الدين الحسني، هو يقول لهم أنا بدي أقابله، وصارت تطلع الأصوات. فوصل هيدا الصوت عند الإمام بدر الدين الحسني رضي الله عنه، هو كان كبير بالعمر، عم يسأل أنه شو اللي عم بيصير، ماذا يحصل، ليش الأصوات عم ترتفع. فخبروا واحد من الخدم انه يا شيخ في مغني مطرب بده يقابلك، بس نحن مرضيانين ما بدنا، كيف بده يقابلك هذا مغني ومطرب والى ما هنالك وانت الامام والمحدث وهواوا. فشو قال الامام بدر الدين الحسني مع كبر سنه؟ قال انا اخرج اليه. فالامام بدر الدين الحسني صار يمشي لعنده، صار يجر حاله جر ليمشي لعنده. قال له ايش يو، يعني بلغتهم يعني انت شو بدك، ماذا تريد، شو عايز، شو لشو محتاج. فقال له هيداك المغني، قال له انا اريد شخص ان يدلني على طريق التوبه، يعني هو بده يترك موضوع المحرمات والمنكرات والى ما هنالك، وبده حدا يساعده يعينه ياخذ بايده، بده طريق التوبه. شو عمل هيدا الامام العابد الزاهد؟ خلع الجبه، يعني فتح الجبه، قال له أنا وأنت نتوب إلى الله، وعبطوا صارت ناناتهم يعدوا يبكوا. فهذا يا سيد الكريم بدل أنه النصيحة بدها تكون بأسلوب. لو يمكن قال له لا لا تدخل إلي واحد مثلك ما بيقابلني، طب كان نفر، بس أخذ بإيده. هيك الإنسان وقتها بده ينصح، بدها تكون النصيحة بأسلوب. شو تعريف كلمة النصيحة؟ نصيحة بعض العلماء بيقولوا هي إرادة حيازة الخير للمنصوح له، يعني بطريقة تانية انه انت تحب الخير لخيك المسلم، هذا هو المراد، تاخذ بايده وبتنصحه. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الدين النصيحة. شو معنى قول النبي الدين النصيحة؟ يعني عماد الدين وقوام الدين النصيحة. الامام احمد الرفاعي رضي الله عنه ماذا قال؟ حاربوا الشيطان ببعضكم البعض، حاربوا الشيطان بنصحكم لبعض. يعني وقتا نحن تكون النصيحة متواجدة بين بعضنا البعض، نحن منكون عم نحارب الشيطان بهذا الأمر. وبدنا ننتبه أنه واحد ما يقول لا لعله هيدا ما بيتقبل ويمكن ما يسمع له، لا، أنت بتنصح، إذا قبل فلك وله، وإذا ما قبل النصيحة فلك وعليه، هو الخسران. بس نحن دائما بدنا ننصح بأسلوب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري إلى بلاد اليمن حتى يعلموا الناس ويبلغوا الناس الدعوة الإسلامية، شو قال لهم لتنيناتهم؟ يسراه ولا تعسراه، بشراه ولا تنفراه. يعني حتى أنت وعم تدرس الناس وتعلم الناس بده يكون بأسلوب، باللطف، بده يكون بطريقة بتجلبهم. إذا دخلت القلوب دخلت الآذان. الآذان جمع كلمة الأذن، يعني بطريقة أخرى أو بمعنى آخر إذا حبك بيسمع لك، ما حبك ما حيسمع لك بالغالب. يعني أنت بدك تشتغل على محبة الناس لك حتى يسمعوا لك، وهذا كيف بده يكون يا سيد الكريم؟ بيكون بالأسلوب اللطيف، بالأسلوب اللي بيجلب الناس لعندك، بالرأفة، بالمحبة، بالتواضع. شو معنى كلمة التواضع؟ التواضع هو ترك الترفع على الناس. شو معنى ترك الترفع على الناس؟ يعني ما تتكبر عليهم. سيدنا محمد ماذا قال؟ إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. شو معنى هذا الحديث إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؟ أي من أفضل العبادة، مش أنه أفضل العبادة على الإطلاق، لا، ولكنها من أفضل العبادة، لأن التواضع هذا ترك الترفع على الناس والتطاوع، يعني أن توافق أخاك المسلم بكل ما هو خير، هذا كله بيساعد على جلب الناس لعندك، على محبة الناس لك، أنه يتقبلوا منك النصيحة. لأن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث أوصانا بالنصيحة. بحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال؟ حق المسلم على المسلم ستة، من بين هول الستة وإذا استنصحك فانصح له. شو معنى قول النبي وإذا استنصحك فانصح له؟ يعني أولا استنصح على وزن استفعل، استفعل تأتي على أي معنى يا سيد الكريم؟ الطلب، يعني إذا طلب منك النصيحة فانصحه، هذا هو المراد. أي واحد بيجي بيسألك بقول لك أعطيني نصيحة، بدك تنصحه إن كنت أهلا لهذه النصيحة، وإذا الإنسان ما كان أهل لهذه النصيحة بيقول له لك يا سيدي أنا ما بعرف بهذا المجال، روح عند من هو أعلم مني في هذا الأمر. لأن نحن بديننا ما فينا نخون بالنصيحة، ما فينا، ما بيجوز إلنا أن نخون بالنصيحة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع أبو بكر وكان مع عمر، أصابهم الجوع، خرجوا في وقت الليل، ذهبوا إلى صحابي كان يكنى بأبي الهيثم ابن التيهان، فراحوا لعنده وأكرمهم وطعميهم. فسيدنا الرسول من أخلاقه الكريمة أنه كان يرد الإحسان بالإحسان، هذه من أخلاق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فشو قال له سيدنا الرسول لأبو الهيثم ابن التيهان؟ تأتي إلينا إن بلغك أنه قد أصبح لنا عبيد مملوكين، أنه حتى سيدنا الرسول يكافئه. أم بعد فترة بلغوا هذا الأمر أنه سيدنا محمد عنده عبيد مملوكين اثنان، فراح أبو الهيثم ابن التيهان راح عن سيدنا الرسول حتى يأخذ المكافأة. كان عنده اثنان، فسأل الرسول أنه أنا مين بنقي بيناتهم؟ عن سيدنا الرسول قال له انتقي هذا، يعني نقى هذا الرجل، فإنه يصلي إن المستشار مؤتمن. يعني أنت وعم تعطي النصيحة هذه أمانة، ما في واحد يخون فيها. وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا قال؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. والله عز وجل قال في القرآن الكريم اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا. يعني يا موسى ويا هارون وقت تروحوا عن فرعون، مين كان فرعون؟ فرعون كان يدعي الألوهية، فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون كان يقتل الأطفال. يعني مذكرين نحن قصة ماشي طب بن فرعون وقت حمى الذات وصار يغلي وصار يضع أولادها أمام مرأة عيونها، يعني كان فيها الكفر والضلال وا وا وا. ومع ذلك سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام لهن اثنيناتهم من الأنبياء جاءوا بالإسلام كباقي كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، وراحوا عن فرعون ليبلغوا الدعوة الإسلامية بأي طريقة، باللين، مع أنه هول أنبياء وهداك فرعون يدعي الألوهية، يعني ما أنه مسلم كافر، ومع ذلك راحوا ليبلغوا الدعوة باللين. طب نحن المسلمين فيما بيننا ليش حتى ما نحن تكون المحبة في التناصح فيما بيننا باللين وبالمحبة وبالرأفة وبالمودة، ناخد إيدينا بعضنا البعض لناخده على المسجد أو على مجلس العلم أو على أي عمل فيه خير.
3: صحيح.
2: ورد بالحديث القدسي، شو معنى حديث قدسي؟ منه قرآن، يعني قال الرسول مخبرا عن ربه عز وجل، هذا معنى كلمة حديث قدسي. الحديث القدسي هو ليس قرآنا، ولكن معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك مخبرا عن ربه. حقت محبتي للمتزاورين فيا، يعني وقت المسلم يزور خيه المسلم لله تعالى له ثواب، وقت أخو الإنسان المسلم راح يزور خيه المسلم بس نوي لله. شوفوا قديش أمر النية بيفرق، بيفرق بين العادي والعبادي، النية له ثواب. ثم ماذا ورد في الحديث القدسي؟ وحقت محبتي للمتبادلين فيا، يعني مثلا إذا أعطيه دية لو سواك، لو سواك ما قديش بيكلف السواك، أعطيه لله تعالى. ثم ماذا ورد في الحديث القدسي؟ وحقت محبتي للمتناصحين فيا، يعني الذين يبذلون النصائح فيما بينهم لله تعالى.
3: نعم،
2: هيك بيكون عم يربح.
4: نعم،
2: وقت واحد الإنسان ينصح أخوه المسلم بيكون تحت هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله عز وجل مدح هذه الأمة، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني سيد الكريم القاعدة أمرك بالمعروف بده يكون بالمعروف، ونهيك عن المنكر بده يكون بالمعروف.
4: نعم،
2: باللين بالمحبة.
4: بارك الله بكم شيخي فضيلة الشيخ أحمد كلاش، يعني كتير استفدنا من المعلومات، جزاكم ربي عنا خير الجزاء.
2: بارك الله بكم، بارك الله بكم،
4: في أمان الله،
2: الله يجزيكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: قصة وعبرة.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: أرسل الله تعالى الأنبياء الكرام وجعل خاتمهم وأفضلهم سيدنا محمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعن هذا الموضوع سنترككم مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد، كما ونذكر بأمر مهم، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون واعيا. من صفات طالب العلم أن يحافظ على الهدوء والإنصات، وأن يقبل بكليته إلى ما يقوله المدرس، لئلا يفهم شيئا خطأ، ولا يتكلم مع من عنده لئلا يشوش على مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته. عم بيقول من معنى الإيمان بالرسول، من معنى الشهادة الثانية، الاعتقاد والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. وقال: لا نبي بعدي. من هنا أيها الأحبة، أجمعت الأمة كما نقل القاضي عياض وابن حجر والنووي وابن دقيق العيد، أجمعت الأمة فيما نقل هؤلاء على كفر من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كفر من صدقه، وعلى كفر من صدقه. يعني أجمعت الأمة، ذكرنا أي وذكرنا ثلاث أحاديث، وذكرنا أربعة من العلماء اللي نقلوا الإجماع على كفر من قال بوجود نبي يبعث بعد سيدنا محمد، وعلى كفر من يصدقه. اسمعوا وانتبهوا، بما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا رسول، قال علماء الأمة بأسرهم إن من جاء وادعى أنه نبي أوحي إليه، أو أن فلانا يعني صدق غيره أنه بعث بعد محمد، فهو كافر بإجماع الأمة. من هون بنعرف أنه غلام أحمد القادياني وابنه وحفيده وجماعة القاديانية وجماعة الأحمدية، بسموا حالهم الأحمدية كمان، ولهم مؤسسات ضخمة كبيرة.

0: كبيرة في إنجلترا، لهم مؤسسات ضخمة وكبيرة في إنجلترا، في ألمانيا، في فرنسا، في عدد كبير من دول الغرب. هؤلاء الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون عن زعيمهم ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، يقولون إنه نبي تحت ظل نبوة محمد، وهذا لا ينفعهم. يعني أحيانا يقولون نبوة ظلية، وأحيانا ماذا يقولون؟ نبوة مستقلة. هذا كفر وهذا كفر. شو رجع إجا بعدين؟ ابنه ادعى النبوة لنفسه، مات، إجا حفيده، وهول إلهم تلفزيونات وإلهم فضائيات، اعرفوا أنهم ليسوا من المسلمين، بيلبسوا عمائم كبيرة وبيكون إلها عذبة قائمة أحيانا مثل تيعون الهند والباكستان. هؤلاء ليسوا من المسلمين، كذبوا الله والقرآن والحديث والإجماع. فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد أو صدق مدعيها فهو كافر بإجماع الأمة. هون عندنا سؤال أو عندنا جواب على سؤال قد يطرح عليكم، شو هو؟ إنه عم بتقولوا لا نبي بعد محمد. نعم، فيقال لك كيف إذن تقولون بنزول المسيح من السماء؟ فالجواب أن لا تعارض بين هذا وهذا، لأن المسيح كان قد نبئ قبل سيدنا محمد، ليس نبيا جديدا وليس نبيا بعث بعد محمد، لا، إنما كان قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، وما زال على قيد الحياة إلى الآن، إلى الوقت الذي سينزل فيه من السماء إلى الأرض. فهذا لا تعارض بينه وبين ما قلناه، ولا تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث والإجماع. ثم انتبهوا، عيسى عليه الصلاة والسلام هو الآن يعمل بشريعة محمد. يعني ما بينزل بيقول للناس اتبعوني على شريعتي، لا، ينزل فيقول اعملوا بشريعة محمد. لأنه شو قلنا امبارح؟ ماذا قلنا البارحة؟ الرسول ينسخ شرع الرسول الذي قبله، ومن آخر الرسل؟ يعني شريعة محمد ناسخة للشرائع السابقة. معناته عيسى ليس نبيا جديدا بعث بعد محمد، لا، هو ينزل يعمل بشريعة محمد ويطبق شريعة محمد ويدعو إلى تطبيق شريعة محمد. فهذا لا تعارض فيه مع ما قررناه من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم من الدليل على أن عيسى ينزل عاملا بشريعة محمد أنه لما ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، يكون المهدي رضي الله عنه قد ظهر، ويكون قد قام ومعه الناس يتهيئون لصلاة الفجر، يريدون الصلاة، وبعضهم بعض العلماء قال صلاة العصر، لكن الأكثر قالوا صلاة الفجر. اسمعوا، يكون المهدي أراد أن يتهيأ للصلاة وخلفه الناس، ينزل المسيح من السماء واضعا يديه على أجنحة الملائكة، فلما يصير ظاهرا للناس المهدي لا يكبر، ينتظر، فيصل المسيح، ينزل فيقدمه المهدي، فلا يتقدم المسيح بل يأمر المهدي أن يتقدم هو، فيتقدم المهدي ويصلي إماما بالمسيح. ليش؟ إعلاما للناس أنه نزل عاملا بشريعة محمد يصلي هو مقتديا بالمهدي. وبما أن المسيح أعلى رتبة بلا شك، بعد تلك المرة يصير المسيح هو يقف إماما بعد تلك المرة، وهذا فيه تأكيد على أن المسيح ينزل عاملا بشريعة محمد. ومن شريعة محمد، اسمعوا منيح وهذه المسألة الثانية مهم تفهموها، ومن شريعة محمد أن الجزية تنسخ ويرفع العمل بها عند نزول عيسى، وليس عيسى هو الذي ينسخها. فهمنا؟ نرجع من عيد. أليس مما ثبت في القرآن والسنة والإجماع وجود الجزية؟ بلى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هذا من شريعة محمد يعمل بها، والرسول أخبر أن هذا الحكم يرفع عندما ينزل عيسى. شو يعني؟ ليس عيسى هو الذي نسخ هذا الحكم، بل هو من شريعة محمد أن يعمل بهذا الحكم إلى وقت نزول المسيح، فإذا نزل المسيح نسخ هذا الحكم. مش يعني عيسى ينسخه، وليس من شريعة عيسى أن ينسخ شيئا من شريعة محمد، بل شريعة محمد هي الناسخة للشرائع السابقة. وضح؟ هذا معناه، حتى لا يلتبس على البعض أنه كيف لما بينزل عيسى ترفع الجزية، مع عيسى بعث قبل محمد. هذا من شريعة محمد أن هذا الحكم يعمل به إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى رفع العمل بالجزية، يعني ينسخ، وهذا من شريعة محمد وليس من شريعة عيسى، وليس من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا عيسى ليس نبيا بعث بعد محمد، بل بعث قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، وما زال على قيد الحياة وسينزل إلى الأرض كما قال الله في سورة الزخرف في القرآن: وإنه لعلم للساعة. نزول المسيح إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن. شو يعني ليوشكن؟ قرب، صار قريبا. هذا واجب علينا نصدق به وأن نؤمن به، ظهور المهدي ونزول المسيح، هذا مما أخبر الرسول عنه، فواجب التصديق به والإيمان به بلا شك ولا ريب. اسمعوا الحديث. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا. هم فائدتين: حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري. في شيء من أعمال الحج خاص بالمدينة؟ لا، أعمال الحج أين؟ في مكة، ما هيك؟ طيب لماذا يأتي المسيح من مكة إلى المدينة بعد أن حج أو اعتمر؟ قال: وليأتين قبري، يعني السفر بقصد زيارة قبر النبي جائزة، السفر جائز مع السفر بقصد زيارة القبر الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. إذن هذا الحديث فيه عدة فوائد. هل الموضع الشاهد في المسألة الأولى ظاهرة: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يعني صار قريبا، صار قريبا ظهور المهدي، له علامات. هذه العلامات التي أخبر عنها الرسول معظمها حصل، معظم هذه العلامات تحقق. لذلك قال العلماء صار ظهور المهدي قريبا جدا، بل قال بعض العلماء إنما بقي من العلامات يحتمل أن يتحقق بعد ظهور المهدي من شدة اقتراب ظهوره. ثم إن نزول المسيح من السماء وظهور المهدي من الأشياء الثابتة في الشرع، نحن نصدق بذلك. وحديث ظهور المهدي رواه أبو داود، لذلك قال العلماء إن من أنكر ظهور المهدي يكون فاسقا، أما إن كان عالما بما ورد في الحديث مصدقا ثم أنكر يكفر، لأنه يكون صار مكذبا للنبي. أما إذا كان لجهله أنكر هذا يكون فاسقا فيعلم الصواب. إذن علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي المهدي، والعلامات الباقية القليلة قال العلماء يحتمل أن تتحقق بعد ظهور المهدي. ثم بعد ظهور المهدي تبدأ العلامات الكبرى. إلى الآن العلامات الكبرى ما تحقق منها شيء، لأن حتى ظهور المهدي من العلامات الصغرى، إنما العلامات الكبرى تبدأ بعد ذلك لما يأتي الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج وينزل المسيح من السماء. هذه من العلامات الكبرى، خروج نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب، يعني تخرج من المشرق تسوق الناس إلى المغرب، هذه من علامات الساعة الكبرى. ها؟ وأشياء نحو 10 علامات من الكبرى. الكبرى بعد ما ظهر منها شيء، أما علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي شيء قليل ثم المهدي. هذا مصدق به لأنه مما ثبت في الحديث. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وأنه سيد ولد آدم أجمعين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق، فهو صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله عز وجل. الآن يتكلم المؤلف هنا عن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، على كل العالمين، ويقول هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه عند أهل الحق، وأدلة ذلك كثيرة جدا. الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق كثيرة جدا. هذه الأدلة، من هذه الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظوا ماذا قال العلماء وأهل الحق وأهل التفسير في هذه الآية. الخطاب هنا لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سؤال: هذه الأمة بسبب من نالت الخيرية والأفضلية على سائر الأمم؟ بسبب نبيها، ما هيك؟ بسبب نبيها. فإذا كانت هذه الأمة أفضل وخير الأمم بسبب نبيها، كان نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قال ابن عباس: أي وحياتك يا محمد، الله
1: يقسم بحياة محمد. والله عز وجل ما أقسم بحياة آدم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة العادية بفترة الوحي قدي عاش؟ 23 سنة، ما هيك؟ لاحظوا 23 سنة من الأربعين لثلاثة وستين. مع هذا آدم عاش 1000 سنة. الله ما أقسم بحياة آدم، أقسم بحياة محمد. نوح بعض العلماء بيقول أنه عاش 1750 سنة. ألفا إلا 50 سنة يدعو للإسلام، يدعو قومه، لكن هو عاش 1750 سنة. مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن، أقسم بحياة محمد. وكذلك المسيح عليه وعلى كل الأنبياء سلام الله ما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. ما في أي في القرآن أن الله أقسم بحياة المسيح. وكم مضى عليه منذ خلق إلى اليوم؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته. وأكثر من ذلك الخضر. الخضر بعض العلماء يقول إنه من أبناء آدم لصلبه، وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. بعض المفسرين بيقول كان من زمن موسى، وبعضهم قال كان من أولاد آدم وما زال على قيد الحياة، يموت يوم يرفع القرآن من الأرض. يعني قد ايه بعد بده يعيش؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. انظروا، هذا آدم ونوح والخضر والمسيح، كم عاشوا؟ الله ما أقسم بحياتهم. أصغرهم سنا هو محمد، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن. أصغرهم سنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن، لأن قلب النبي حوى من معرفة الله ومحبته وخشيته وتعظيمه ما لم يحوه قلب مخلوق قط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو أتقى الخلق لله، مش أكبركم سنا. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. شوفوا السيدة فاطمة رضي الله عنها، أصغر أخواتها وهي أفضل، لأنها أتقى، لأنها أتقى. إذن العبرة بالتقوى، ليس بكبر السن ولا بقوة الشهرة، لا، العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتقى خلق الله، هو أبغض خلق الله إلى قلب إبليس. إبليس يكون بالنسبة إليه الأتقى هو الذي يكرهه أكثر، فالأتقى هو محمد. لذلك إبليس لا يبغض أحدا قدر ما يبغض محمد، لأنه الأتقى. فإذن هذا من جملة الدليل أن الله أقسم بحياة محمد في القرآن. ولكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نقسم بحياة محمد. الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا آمر له ولا ناهي له، يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع. لذلك أقسم بالتين والزيتون وبالبلد الأمين وبالشمس وضحاها، أشياء أقسم الله بها لعظيم منفعتها للعباد، هي تنفع العباد لا تنفع الله. انتبه معي، الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون، أما أنت أيها الإنسان، أنا ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذن انتبه، بالنسبة للمخلوق لا يقسم إلا بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، يعني كأن تقول وذات الله هذا قسم، كأن تقول وقدرة الله هذه صفة من صفات الله، كأن تقول والله، كأن تقول والرحمن والرحيم. فإن أقسمت بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه كان يمينا، ولكن لا يجوز لك أن تقسم بمخلوق، يعني لا تقول وحياة أمي، ما بتقول وحياة بي، ما بتقول وحياة راس جدي، ما بتقول غربة ابني الوحيد، ما بتقول عفة سترة بنتي. شو هذا؟ هذا ليس يمينا، هذا ليس يمينا. ما بتقول وحياة قبر بي، وهذا ليس يمينا. بل أكثر من ذلك، لو قلت وحياة قبر محمد ليس يمينا، صلى الله على محمد. نحن هنا عم نقرر أن محمد أفضل الخلق، لكن الحق حق، لا تستطيع أن تقسم بمحمد، تقسم برب محمد، تقسم برب محمد، هذا هو الحق. فما بتقول وحياة الكعبة الشريفة، لا، ولا والكعبة، الكعبة جماد، الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، نعم محترمة معظمة مباركة مقدسة نتبرك بها، لكن لا نحلف بها، هذا ليس يمينا. يعني لا بنقول وحياة الكعبة لأنها جماد ليس لها حياة، ولا نقول والكعبة لأنها مخلوقة، واليمين يكون بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحلف بغير الله معصية. أحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. طيب شو معنى حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ انتبه، ليس معناه أن الإنسان مطلقاً إذا حلف بغير الله يكفر ويشرك، لا. شو معنى من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من حلف بغير الله معظماً له كتعظيمنا لله هذا الذي يشرك. مثل كيف يعني؟ كقول اليهود وعزير لأنهم يعبدونه، هذا إشراك. إذا واحد حلف بمخلوق بجماد أو بإنس أو بجن أو بملك معظما له، معظما له كتعظيم الله، هذا الإشراك، هذا الكفر. أما غالب الناس لا يريدون هذا. اليوم لما واحد بيقول وحياة بنتي هل يعظمها كتعظيم الله؟ لا. لما واحد بيقول وحياة بي وحياة ابني هل، أو رحمة بي هل يعظمه كتعظيم الله؟ لا. فهون حرام، بس منه شرك، منه كفر، منه خروج من الإسلام. شو الدليل؟ قال عمر رضي الله عنه وأبي، قال له الرسول لا تحلفوا بآبائكم، ما قال له كفرت، لأن عمر لا يعظم أباه كتعظيم الله، مع ذلك الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عرفنا؟ فإذا شو معنى من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من يعظم شيئا كتعظيم الله هذا الكافر، هذا المشرك. أما المسلم إذا قال وحياة محمد هذا ممنوع في الشرع، لكن لا يكون مشركا لأنه لا يعظم محمدا كتعظيم الله. إذا واحد قال وحياة الكعبة هذا منه كافر، لكن هذا الحلف حرام لأنه حلف بمخلوق. وأحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. وحتى ما روي عن الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. قال بعض العلماء لو قيل إنه أراد أنه معصية لا يبعد، لأنه لماذا قال أخشى أن يكون معصية؟ فإذا انتبهوا، اللي معود يقول وحياة أختي ليترك هذا، اللي معود يقول وحياة بنتي ليترك هذا، اللي معود يقول وحياة بي وحياة قبر أمي ليترك هذا. إن كان صادقا وكان الحلف فيه مصلحة شرعية فليقل بلى والله، لا والله، بلى وحق الله وذات الله وجلال الله. ها، إذا كان الحلف لمصلحة. الرسول ما كان يحلف إلا إذا أراد أن يحق الحق أو أن يبطل الباطل أو أن يؤكد أمرا مهما. كان يقول بلى ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده ورب الكعبة. لاحظوا ورب الكعبة، هذا حلف. الرسول كان يحلف بهذه الألفاظ إذا أراد أن يؤكد أمرا مهما. فما تتعودوا على الحلف لغير مصلحة، مش إنه بس مشان الطعم صاحبك، والله العظيم بدك تأكل هالكوساية يا أخي اتركه، تقليل الطعام هو الأحسن، تقليل الطعام هو الأفضل. ليش عم تحلف عليه؟ هو إن قلل الطعام أفضل. بعض الناس يحلف والله العظيم ما بتقوم حتى تخلص هالأكل. تعودوا أن لا تحلفوا، اعزم عليه أن يأكل إن أردت أن تكرمه، لكن لا تحلف، لا تعود نفسك الحلف، لا تعود نفسك الحلف إلا إن كانت مصلحة مهمة للدين للشرع، إحقاق الحق، إبطال الباطل، إظهار الحق، حلف، لأن هذا للخير، هذا فيما يحبه الله ويرضاه. فالحاصل الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون وأقسم بالشمس وضحاها وبالبلد الأمين والفجر وأشياء أخرى، لكن نحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فهذا من جملة الدليل لأهل السنة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله. أقسم الله بحياته في القرآن، ولم يقسم بحياة من كانوا أكبر منه سنا بكثير. ومن جملة الأدلة ماذا؟ ما ورد في حديث البيهقي في حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم له جبريل البراق وقال له اركب، ماذا قال الرسول؟ فاستصعبت علي. انتبهوا، هون مش يعني فزعت مني، مش يعني خافت مني، مش يعني نفرت مني وهربت مني، لا لا لا لا لا. شو يعني فاستصعبت علي؟ معناه أن البراق من شدة فرحه ومن شدة الأنس الذي حصل له أن الذي سيركب عليه هو محمد اهتز البراق، البراق الطرب. قال فاستصعبت علي، قال العلماء أي من التيه والفرح والدلال، من التيه والفرح والدلال. ماذا فعل جبريل؟ أمسك البراق بأذنه وقال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. هذا رواه البيهقي. هلا هون بيطلع لك سؤال إنه ليش مين من الأنبياء ركب على البراق حتى لي جبريل قال له ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد؟ احفظوا الجواب. روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة كتاب مجلدين اسمه تاريخ مكة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له براق، كان يتردد عليه بين مكة وفلسطين. وإبراهيم أفضل العالمين بعد محمد، لذلك قرن ذكر اسمه مع اسم النبي في التشهد في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية. فلما ثبت أن إبراهيم الذي هو أفضل الخلق بعد محمد ركب البراق، دل قول جبريل للبراق أن محمد أفضل من إبراهيم، أي أفضل الخلق، يعني أفضل العالمين، يعني أفضل العالمين. قال اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. ومن جملة الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح له باب الجنة، لا يدخل الجنة أحد، لا يدخلها أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق أهل السنة والجماعة نصرهم الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد وفرج عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم الطف بنا وفرج عنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان بجاه نبيك محمد وبسر الفاتحة.
2: استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ جميل حليم.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن، ونبدأه ببعض الأحاديث النبوية الشريفة. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس الحسد المحرم. الغبطة أن يتمنى الشخص مثل ما لأخيه من النعمة بدون أن يتمنى أن تزول عنه، وهذه الغبطة في الخير تكون محمودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقرأ القرآن في ساعات الليل وفي ساعات النهار، يقرأه في الصلاة وفي خارج الصلاة. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في وجوه الطاعة كما سيأتي مبينا في الرواية الآتية إن شاء الله عز وجل. وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا

أنت الآن هنا جئت، من تركت على أهل مكة على مكة؟ قال ابن أبزة، وكان هذا ابن أبزة أيضا يأمهم في الصلاة. قال ومن ابن أبزة؟ عم يتحرى ويتحقق سيدنا عمر. قال مولا من موالينا، يعني هذا كان عبد فأعتق. قال فاستخلفت عليهم مولى، عادة العبد بيكون مشغول بخدمة سيده، ما ليس له الوقت الكافي ليطلب العلم ونحو ذلك. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. بيّن لعمر أنه وإن كان مولى لكن فاقهم في العلم. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني بالقرآن الكريم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أناس كانوا أعزاء فلم يتفقهوا في الدين ولم يتعلموا القرآن فصاروا أذلاء، وأناس كانوا أذلاء فتعلموا القرآن الكريم وتفقهوا في الدين فصاروا أعزاء بذلك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نكمل في الباب الخامس من كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله، وهو في آداب حملة القرآن. قال رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني اللي حافظ القرآن ويشتغل بالقرآن ويعلم القرآن ينبغي أن يقوم الليل وأن يكثر من صيام النفل، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، الناس تخوض في الباطل هو لا يخوض معهم، لا يلغو، لا يتكلم بالكلام القبيح، وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني مراد أن يعرض عن الدنيا وأن يقبل إلى الآخرة أو على الآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، يعني يعرض على الدنيا ما يكون عنده مطمع في المال وفي المنصب والجاه وفي الدنيا. وعنه أيضا قال حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن الكريم. فصل في التكسب بالقراءة، يعني هل بيقدر الإنسان ياخد أجر على قراءة القرآن أو على تعليم القرآن الكريم؟ هل هذه المسألة خلافية؟ سنذكر قسما مما قاله الإمام النووي في كتابه هذا في هذه الحلقة إن شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. قال ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، يعني شكله الإمام النووي مع الرأي اللي بيقول ما بناخد أجرة على تعليم قراءة القرآن. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر لاحظته ولا تأكلوا به، هو عم يحتج بهذا الكلام. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، معناه يتعجلون أمره إما بمال بدهم من وراء القراءة والتعليم المال، وإما بسمعة ونحوها، أو عم بيعلم أو يتعلم لأجل أن يمدحه الناس، يعني مرائي. هيك فسروا يتعجلونه

يتأجلونه. والحديث هذا الحديث رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد. بعضهم قال يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا ولا يريدون به الآخرة جزاء الآخرة ولا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. فمن أراد الدنيا يعني بقراءته فهو متعجل وإن ترسل في قراءته، لو عم يقرأ على مهل، لو عم يخرج الحروف من مخارجها، لو عم يجيب أحكام التجويد كاملة، ولكنه يريد بقراءته الدنيا والسمعة أو المال فهو متعجل، قال وإن ترسل في قراءته. ومن أراد به الآخرة عم يعلم القرآن أو عم يقرأ القرآن ابتغاء رضا الله تعالى فهو متأجل وإن أسرع في قراءته بعد مراعاة إخراج الحروف من مخارجها. ماذا قال النووي رحمه الله؟ قال ومن أراد به الآخرة فهو متعجل وإن أسرع في قراءته بعد إعطاء الحروف حقها. وبعضهم قال في تفسير الحديث يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يقرؤونه بإسراع من غير تدبر. كم وكم من الناس اليوم بس إنه همه يعمل ختمة خصوصا بقرآن، يسرع في قراءته ولا يتدبر المعاني ولا يخشع في قراءته ولا يتفكر في آيات العذاب ولا يطلب رحمة الله تعالى حين يمر على آيات الثواب والنعيم والجزاء الحسن في الآخرة، بس بيقرأ بسرعة، حتى إن بعضهم يخل بالحروف من شدة سرعته فيدمج الحروف بعضها ببعض. لك عملت ختمة، عملت ختمتين، عملت ثلاثة، عمل ختمة واحدة أو اقرأ نصف القرآن قراءة جيدة قراءة موافقة للشرع، أحسن لك ما تعمل ختمتين ثلاثة وأنت تغلط في مخارج الحروف وفي التشكيل. نقرأ إن شاء الله تعالى من سورة الصافات، بدنا نقرأ من الآية 114. ولقد مننا على موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. هذه الآية ما فيها حرف مفخم إلا الراء، ما هيك؟ ولقد الراء والقاف، الباقي كل حروف مستفلة يعني ينخفض اللسان عند النطق بها. الواو ولقد ما في تفخيم، وا لام لا مش لا، القاف مستعلية، القاف من حروف الاستعلاء يعني فيها تفخيم ينشأ عن هذا الاستعلاء. ولقد بدك تحرك الفم لتأتي بصفات الحروف وبمخارج الحروف، ثم تأتي بالقلقلة في هذه الدال الساكنة. ولقد مننا على موسى وهارون، كلها حروف مستفلة إلا القاف في ولقد، والراء مفخمة في كلمة هارون لأنها مضمومة. وهارون ولقد مننا، جبنا النون المشددة، جبنا غنة بينة، غنة واضحة في النون المشددة. بالنسبة للقلقلة ما منجيبها كسرة، ما منقول ولقد مننا، هذا كسر، هنا الدال ساكنة فلا نأتي بكسر في القلقلة. بيقولوا بعض العلماء بيعبروا أميل للكسر، ولقد هيك أميل للكسر، مش ولقد كسرت. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما كمان حروف مستفلة، الجيم كمان، الجيم مستفلة. ونجيناهما وقومهما في القاف مستعلية من الكرب العظيم، الراء مستعلية مفخمة لأنها سكنت وقبلها مفتوح، مثل ما قلنا مثل كلمة العرش، لما بتقول العرش تفخم الراء، سكنت وانفتح ما قبلها، كما إذا سكنت وضم ما قبلها تفخم. القرآن العظيم فيه الضاء أيضا مفخمة. طيب مكسورة، ولو كانت مكسورة هي مفخمة، إذا أخذت بهذا القول أنه مراتب التفخيم خمسة فهي في أدنى مراتب التفخيم اللي هو الكسر، حين يأتي حرف الاستعلاء مكسورا ما بتقول العظيم
العظيم يبقى فيها استعلاء، يرتفع أقصى اللسان عند النطق بها، ظ وظي. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، مش ع، من الكرب العظيم. ونصرناهم، بين ضمة الهاء ضمة كاملة، وجيب التفخيم والإطباق في الصاد، والصاد من حروف الصفير. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، السين فيها همس، السين ما فيها استعلاء، ما تعملها مقطوشة. المستبين، ما تقول نستعين أو نستعين، تعمل مثل قلقلة أو لقلقة، السين ساكنة. إياك نعبد وإياك نستعين. وآتيناهما الكتاب المستبين، ما تقرأ هيك، وآتيناهما الكتاب المستبين، ما تفخم الحروف المستفلة، المستبين. وهديناهما نا، وهديناهما الصراط. طب ليش ما جبنا المد الطبيعي في وهديناهما في ألف؟ عشان التقاء الساكنين، ما حنقول وهديناهما الصراط، هذه الألف تحذف منعا لالتقاء الساكنين. وهديناهما الصراط، مش وهديناهما الصراط، بتعمل هالقطشة. وهديناهما الصراط المستقيم، مش اهدنا الصراط، دغري فوت بالصاد المشددة، اهدنا الصراط المستقيم. ان شاء الله بنعمل حلقة عن الفاتحة او اثنين لنشوف. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، في الآخرين. تقدم الهمز على المد، هذا مد البدل تكلمنا عنه، ملحق بالمد الطبيعي، يمد بمقدار حركتين. الآخرين. وتركنا، فخم الراء مفتوحة، وتركنا عليهما في الآخرين. جبت اللين بالياء الساكنة، ايه جبته، عليهما، عليهما. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام، بين الضم كامل، سلام على، سلام على موسى وهارون، وليس وهارون، رو غير رو، هون مضمومة يعني مفخمة. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. جبنا القلقلة، أتينا بالقلقلة في الجيم الساكنة. إنهما من عبادنا المؤمنين، مش المؤمنين، المؤمنين. رقق، بين الضمة كاملة. وإن إلياس لمن المرسلين، فخم الراء سكنت وضم ما قبلها، المرسلين. إذ قال، إذ قال، سكن الذال، الذال من الحروف اللسوية، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الأسنان المتقدمة في أول الفم، اثنين من فوق واثنين من تحت، الذال في شغل الاثنين اللي من فوق، طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا ملامسة خفيفة، مش إذ وتشاد وتعص على اللسان والشفتين، لا، إذ قال، إذ قال، كمان الذين بسهولة، حرف سهل، الذال من حروف اللسان، مخارج اللسان قداش؟ 10، وقداش الحروف؟ 18، مخارج اللسان 10 وحروفه 18 حرفاً. نراجعهم مع بعض، القاف من اللسان، من أقصى اللسان، والكاف، هي صاروا شو؟ 2، القاف والكاف. بعدين عندنا بعد القاف والكاف فينا نقول الجيم والشين والياء، 3 حروف من مخرج واحد، الجيم والشين والياء من وسط اللسان. بعدين عندنا الضاد كمان من حافة اللسان، بعد الضاد اللام والنون والراء. نحن مشينا على مذهب سيبويه كما ذهب ابن الجزري رحمه الله، انه كل وحدة لام والنون وراء لهم مخرج مختلف. بعدين بيجي عنا الحروف النطعية، الطاء والدال والتاء
بعدين الحروف الأسلية من أسلة اللسان، من مستدق اللسان من طرفه، الحروف الصفير، حروف الصفير الصاد والزاي والسين. بعدين بيبقى عنا بالمخرج العاشر حروف الحروف اللثوية، الضاء والذال والثاء، الحروف اللثوية 18 حرف، رجعوا عدوهن من 10 مخارج، هيدي مخارج اللسان. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. مدينا الهاء لأنه هذا مد الصلة الكبرى، هاء الضمير مذكر غائب قبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك وإجت بعده همزة، فصلة كبرى يلحق بالمد المنفصل، ونحن نمد المنفصل في قراءتنا هذه 4 حركات، فإذا حنمد سنمد مد الصلة 4 حركات. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون، جيب القلقلة، أتدعون بعلا وتذرون، فخم الراء، بعلا وتذرون إدغام بغنة، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، فخم الراء، ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وترى

مؤمنين. هنرجع نعيد القراءة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

0: صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في شرح هذه الآيات البينات؟ يذكر ربنا عز وجل في هذه الآية ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة، ولقد مننا على موسى وهارون. الله أنعم عليهما بالنبوة والنجاة أيضا بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. بعد هذا كله الله تعالى نصرهم عليهم وأقر عينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. في آية أخرى وقال عز من قائل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فإذا موسى وهارون أخوان من الأنبياء الكرام، وموسى من أولي العزم عليه وعلى أخيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أنزل الله تعالى على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، التوراة الصحيحة غير المحرفة، كما قال تعالى وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. في هذه الآية الله وصف التوراة بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل وضياء. وقال ها هنا وآتيناهما الكتاب المستبين، هو التوراة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، من الغرق أو من سلطان فرعون وقومه وغشمهم ظلمهم. ونصرناهم، النصرة من الله، الله تعالى هو خالق كل شيء. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين على فرعون وقومه على القبط، يعني من حيث المعنى. قال شيخنا رحمه الله فكانوا هم الغالبين، يعني من حيث المعنى لا من حيث القتال، لأنه لم يحصل قتال بينهما. هؤلاء أنجوا والمعتدون أغرقوا، غلبوا، الله أهلكهم، غرقوا في اليم، ونجى الله تعالى موسى ومن معه من المؤمنين حين خرجوا من مصر واتجهوا إلى البحر، فانشق البحر معجزة لموسى، فاجتاز موسى ومن معه البحر، وانطبق البحر بأمواجه المتلاطمة على فرعون وجيشه. ونصرناهم، يعني الله نصر موسى ومن معه وهارون، فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ في بيانه اللي هو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم طريق الحق اللي هو الإسلام، صراط أهل الإسلام، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإسلام، دينهم واحد من آدم إلى خاتمهم محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهديناهما الصراط المستقيم، كما أن محمدا هدي الصراط المستقيم ونشأ على الإيمان، أيضا موسى وهارون نشأ على الإيمان ودينهما الإسلام. وتركنا، أبقينا، وتركنا عليهما في الآخرين، الثناء الحسن، يعني يذكروا بعد موتهما بالذكر الحسن، بالذكر الطيب، سلام على موسى وهارون، هذا الثناء الحسن. نحن لما منجيب ذكر سيدنا موسى أو هارون شو منقول؟ عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين. هما من المحسنين، كانا محسنين، كانا مؤمنين صالحين، إنهما من عبادنا المؤمنين. مدح من الله عظيم لهذين النبيين. ثم انتقل الكلام على إلياس عليه السلام، وإن إلياس لمن المرسلين، كمان سيدنا إلياس رسول أرسله الله، إلياس من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى. ذكر إلياس في القرآن 3 مرات، مرة في سورة الأنعام ومرتين في هذه السورة في سورة الصافات. وإن إلياس، بعدين حيجي إلياسين، إلياسين اللي هو إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين، نبي أرسله الله. فيك تقول عن النبي رسول بمعنى أنه أرسله الله بهالمعنى، يعني إذا كان هو نبي منه رسول يقال رسول بمعنى أن الله أرسله. قيل هو من ذرية هارون أخي موسى، وقيل غير ذلك. إذ قال لقومه، إلياس قال لقومه، ألا تتقون، يعني ألا تخافون الله، اتركوا عبادة الأوثان، اعبدوا الله الذي لا شريك له ولا مثيل له، ولا تعبدوا الصنم والحجر الذي لا ينفع ولا يضر، ألا تتقون، أتدعون بعلا. كان عندهم صنم مزينينه كبير مسميينه بعل وحاطين له خدام. شوفوا شو قالوا أهل التفسير، بعل هو علم لصنم كان من ذهب وكان طوله 20 ذراعا وكان له 4 أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 400 ساد، حطوا له 400 خادم، وكان موضعه يقال له بك، فصار فيه تركيب بالكلمة، تركيب مسجي بعلبك، لأنه سيدنا إلياس دعا قومه في تلك النواحي بنواحي بعلبك، وهو من بلاد الشام. أتدعون بعلا، تعبدون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، أتعبدون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون، تتركون عبادة أحسن الخالقين، عبادة الله تتركونها وهو أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، يأتي في اللغة الخلق بمعنى التقدير. وتذرون، يعني تذرون تتركون أحسن الخالقين، يعني تتركون عبادة أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، فلا تعبدونه. ما هذا الفعل؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا الكفر؟ الله ربكم، ليش منصوبة الله؟ لأنه بدل من أحسن، الله ربكم. وبعض القراء قرأوا، وهي قراءة أيضا ثابتة متواترة، الله، يعني هو الله، الله ربكم. نحن هنقرأ بالنصب رواية حفص العاصم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تأويل الكلام، معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة، ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الماضين قبلكم، لا الصنم، الحجر اللي هو له حجم الذي لا يضر ولا ينفع، يحتاج لمن أوجده ويحتاج لمن جعله على هذا الحجم دون غيره، كيف يكون إلها؟ كيف يستحق العبادة؟ كيف يستحق الألوهية وصفات الربوبية؟ ما عندكم عقل تعقلون به تفكرون به؟ ما عندكم قلب تعقلون به؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، في النار، مصيرهم إلى النار، كل من مات على الكفر يخلد في نار جهنم، أجارنا الله تعالى وإياكم منها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم إلياس ماذا أخبرنا الله عنهم؟ قال فكذبوه، كذبوا إلياس، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين من قومه الذين آمنوا به فإنهم نجوا من العذاب. بعض العلماء بيقولوا أنه إلياس والخضر حيان، بعضهم هكذا يقول، ولكن نحن نذهب نقول كما ذهب كثير من العلماء أن إلياس توفي والخضر ما زال حيا، والله أعلم بحقيقة الحال. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين ثناء جميلا، سلام على إلياسين أي إلياس وقومه من المؤمنين، فجمعوا معه تغليبا. سلام على إلياسين، في قراءة آل ياسين بالمد أي أهله. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا، وهديا لجوارحنا. اللهم أمتنا على هديه، أمتنا على كامل الإيمان وأجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، وفرج كرباتنا وكربات المسلمين ببركة القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: مبينا.
1: ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، كما أن مما يرجى قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام. اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أهل العلم: معناه أطيعوني أثبكم. والدعاء بالخير هو طاعة. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة أي ارزقنا الجنة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والغنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غنى النفس. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروى مسلم من طريق ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي. أي ومن شر الغنى الذي يوصل صاحبه إلى الفساد، ومن شر الفقر أي الذي يوصل صاحبه أيضا إلى الفساد، لأن من الناس من يسوقهم الغنى إلى الكفر، ومن الناس من يسوقهم الفقر إلى الكفر، والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل صومنا مقبولا وطاعاتنا مقبولة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له فيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح، وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم فيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إله الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام فيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر فيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر، وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحيانا يتأخر عند الراهب فيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخرا ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل، فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سببا في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا، وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا، وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها، ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي، وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى.
0: سعد
1: يا عيني. نعم
0: سعد.
1: نعم يا حبيبي. الله الله.
0: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي يفتح عليك.
0: سعد إن جئت ثنيات اللويحين. سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل

على وادي المنحنى على وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني على وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عن ناظر.

0: بيزيدك
1: طال المدى.

0: في السويداء من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

0: أخذ عقلي وصبري النهاب
1: ربي زيدك
0: واستباحوا سلب كوني من يدي. قال للآسي وقد شف الظلام وتمادى من فرط الهوي.

0: الله من حر الجمع قد توالى الدنفي فحن علي
1: زيدك
0: كان بدي بهوان أرعسها.

0: بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: وعلى تفنن واصفيه.

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول